دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي على مهلك

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: وينك وينك
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد منرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقة، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
0: حظك على الهوى.
4: تواصل الشمس بث دفئها العاطفي من قلب برج السرطان، بينما يمنحنا اقتران عطارد المتراجع بالمشتري فرصة لإعادة تقييم قراراتنا السابقة بروح ملؤها الحكمة والتفاؤل. ومع وجود الزهرة في الأسد واقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء، نحن أمام يوم غني بالحوارات الشيقة والمفاجآت غير المتوقعة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. القمر يقترن بزحل في برجكم، مما يمنحكم قدرة عالية على ضبط النفس وتحمل المسؤوليات الكبيرة. تشعرون برغبة قوية في حسم الشؤون المعلقة ووضع أسس متينة لمشاريعكم، لكن الفلك ينصحكم بالابتعاد عن العناد خاصة في النقاشات العائلية. برج الثور. يتواجد القمر اليوم في بيتك 12 مقترناً بزحل، مما يدعوك إلى التروي وأخذ قسط من الراحة ومراجعة حساباتك بعيداً عن الصخب. كواكب السرطان تدعم حدسك وفلسفتك في الحياة. استخدم هذا الهدوء لإيجاد حلول ذكية وعميقة للمسائل المؤجلة. برج الجوزاء. أصحاب برج الجوزاء، اقتران المريخ وأورانوس في برجكم يستمر في تزويدكم بطاقة فكرية وحركية مذهلة ومفاجئة. اليوم يدعمكم القمر من برج الحمل ليفتح أمامكم أبواب التواصل الاجتماعي والعمل الجماعي. قد تتلقون دعماً ممتازاً من صديق قديم، فقط تأكدوا من التفاصيل المالية قبل الالتزام. برج السرطان، الشمس في برجكم تمدكم بالحيوية والجاذبية، بينما يسلط اقتران القمر بزحل في الحمل الضوء على قمة خريطتكم في بيت المهنة والطموح. قد تنشغلون بمسألة عملية تتطلب منكم الانضباط والحسم، واستغلوا طاقة عطارد والمشتري لإعادة تقديم مشروع سابق بروح ملؤها التفاؤل. برج الأسد. كوكب الزهرة يتألق في أواخر برجكم ومقترن بجرعة التفاؤل من المشتري القريب، مما يمنحكم حضوراً مغناطيسياً ساحراً في الحب واللقاءات. اليوم القمر في الحمل الصديق يفتح أمامكم آفاقاً فكرية واسعة، يوم مناسب جداً للدراسة، السفر أو التخطيط للمستقبل بأمل كبير.
5: برج العذراء. يوجه القمر والزحل طاقتكم اليوم نحو تنظيم الشؤون المالية المشتركة، الاستثمارات أو المعاملات البنكية العالقة. تجمع كواكب السرطان يدعمكم اجتماعياً ويأتي لكم بأفكار ذكية وتواصل دافئ مع أصدقاء مقربين يساعدكم على اتخاذ خيارات عملية حكيمة ومدروسة. برج الميزان. يقترن القمر بزحل اليوم في البرج المقابل لكم الحمل، ليركز الأضواء بالكامل على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم يتطلب منكم الدبلوماسية والصبر لتقريب وجهات النظر وتوضيح أي التباس سابق، فاحرصوا على تقديم التنازلات الذكية لترطيب الأجواء.
4: برج العقرب. الأجواء الفلكية تطلب منكم اليوم التركيز الكامل على روتينكم اليومي والاهتمام بالصحة والإنتاجية بوجود القمر وزحل في بيت العمل اليومي. طاقة الأبراج المائية في السرطان تدعم حدسك وقدرتك على تنظيم المهمات المتراكمة بذكاء وسلاسة ودون ضغط نفسي. برج القوس. الأجواء تبشركم بيوم مفعم بالاستقرار والإلهام. القمر المقترن بزحل في برج الحمل الناري الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة والمشاريع الإبداعية الجادة. وقت مثالي لقضاء لحظات ممتعة ومنظمة مع من تحبون، وطاقتكم العاطفية في أوج تألقها بفضل كواكب الأسد.
6: برج الجدي. يتنقل القمر اليوم في بيت منزلك وعائلتك مقترناً بكوكبك الحاكم زحل، مما يضع على عاتقك مسؤولية أسرية تتطلب حكمتك المعهودة. كواكب السرطان المقابلة لكم تدعوكم لإبداء مرونة أكبر وتفهم في الحوار مع الشريك لتفادي أي سوء تفاهم عابر. برج الدلو. الأجواء الفلكية تمنحكم اليوم سرعة بديهة وقدرة متميزة على الحوار الرصين وطرح الحلول المبتكرة بوجود القمر وحلف الحمل والمريخ في الجوزاء. يوم مناسب جداً للمناقشات الفكرية والقيام برحلات قصيرة، وتراجع عطارد ينبهكم فقط للتأكد من مواعيدكم وتفاصيل اتصالاتكم.
7: برج الحوت. بعد فترة من التجدد الروحي والشخصي، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك المالي مقترناً بزحل ليعيد ترتيب ميزانيتك وأولوياتك بحسم وذكاء. استغل طاقة كواكب السرطان الصديقة لتجسيد مشاريعك الإبداعية، وتجنب الاندفاع في النفقات غير الضرورية.
0: حظك على الهواء.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: كل العصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حسوا إلي.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن.
4: شتي يا دنيا سيسان.
3: المسرح الدمى اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9959.

0: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.
5: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

مواء بوطن لبنان، جبل لبنان دوت كوم، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الأربعاء 8 تموز 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والعنصرة والقيامة، زمن يشوع مشيحو. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطني ووطنكم لبنان. مثل العادة ومثل كل يوم من الاثنين للجمعة، كل المواضيع الساخنة والباردة، عنا أطباق باردة أطباق سخنة. طبق الانتقام من الفاسدين في لبنان يؤكل باردا أو ساخنا، انتو فيكن تنقوا. الله يخلصنا منهم ونرجع نحاربهم بقوة، بس نخلص من هالحرب الظالمة اللي افتعلوها عملاء الفرس وإيران. ومبارح رجعوا يفتعلوا كمان واعتدوا على سفينة سعودية وسفينة قطرية. الله يكسر إيديهم بمضيق هرمز. وأكلوا نصيب من الغارات الأمريكية مبارح بهالليل. 10 غارات أمريكية استهدفت بعض المرافق. الله يسترنا، يستر على الإنسانية كلها، كل التضامن مع الدول العربية والخليجية، كأنه عم نتضامن مع نفسنا، لأنه كمان نحن عم نتعرض لنفس الاعتداء من قبل الفرس المجوس العملاء اللي بيحملوا للأسف تذكرة لبنانية مثلنا مثلهم. الله ينصر الشرعية اللبنانية، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، بعض النواب نضاف، قوانا الأمنية الشرعية والعسكرية. الله يحمي لنا إياكن تتخلصونا وتخلصوا وطننا لبنان من العملاء الخارجيين اللي عم بيدمرونا ويستجلبوا الشر على وطننا لبنان. على كل، مش بس في ناس بتحلم بإيران، نحنا منغني عم بحلمك يا حلم يا لبنان، ناس بتغني عم بحلمك يا حلم يا إيران، وناس بتغني عم بحلمك يا حلم يا سوريا. حسب ما ورد بصحيفة النهار أسرار الآلهة، توقف مراقبون عند قول أحد مشايخ مدينة طرابلس خلال استقبال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. قال له هالشيخ من طرابلس: أهلا بكم في طرابلس الشام. اللي التربية لبنانية، اللي التربية مدنية مدنية، اللي تشقمة واللي تحيا عند محبي إيران ومحبي سوريا. هدول عملاء رخاص وعم يحلموا بإمبراطوريات فارسية وخارج لبنان. فيا حضرة الشيخ الطرابلسي، طرابلس الشام طويلة على رقبتك، طالما في عنا دولة لبنانية وجيش لبناني وحكومة لبنانية، احلام قد ما بدك انت والإيرانيين. شمالا احلموا قد ما بدكن، جنوبا وبقاعا وضاحية احلموا قد ما بدكن، بالآخر ستكون هذه أضغاث أحلام. وعوه وارجعوا للشرعية اللبنانية يا بلا أخلاق وبلا وطنية. كلكن يعني كلكن أشي لفة. شو هالبلد، شو هالبلد والأحلام، أحلام الخارج، أحلام العمالة للخارج، كائنا من كان وكائنا ما كان. شي بيقرف، بس بدنا نضل متمسكين بثقافة الحياة وثقافة الحفاظ على الأرز اللبنانية من خلال الشرعية اللبنانية. وقولوا الله يا طرابلس الشام. قال أهلا بكم في طرابلس الشام. يا عين يا عيني عقلة تربيتك، أحد مشايخ طرابلس. يا أخ يا وطني لبنان، أخ أخ عم يحرقوك.

شمالا جنوبا بقاعا ضاحية عم يحرقوك ونحن متمسكين فيك ومتمسكين بالأرزة وبالشرعية. وليحلم من يريد أن يحلم، بكرة بيوعى والكف برقبته مين ما كان يكون، أو البارودة بارودة الشرعية برقبته إذا بده يتحرك غير شكل. خيكن جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكن. خلينا نبلش سوا في قضايا كثيرة مثل العادة. أهلا وسهلا بكل اللي انضموا لألنا، صباح الخير مساء الخير بكل التوقيت، جود افترنون أستراليا، يا أهلا وسهلا فيكن. خلينا نبلش مع خوليو إيغليسياس من الزمن الجميل، ما شانس ما شانسون. Rêve, un rêve, je sais très bien, un joli rêve.

0: Ma chance. Ma chanson. Julio Iglesias. نظام الجميل. ما لي قلب تخلص. آخر همسة. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. صباح الخير. شلومو شاينو بالسرياني. شلومو سلام. مثل شالوم. شلاما. وكل مشتقاتا. السلام عليكم. شلومو عليخون. خلخون. خلخون يعني كلكن. بريخ يوم خون. بريخ يعني مبارك. بريخ يوم خون يعني يوم كون مبارك. أحاي إخوتي. حوتاي أخواتي. مجتمعاي أكيد مستمعية. حوبو. حوبو يعني محبة. حوبو الخلخون. قولوا الله. ألوهو. 03-444-037 وأول رسالة من ملحم.
1: صباح الخير أستاذ جوني، الله يقويك والله يحميك، طول بعمرك ويعطيك القوة والصحة يا رب. ما بدي أعطيك مثل بسيط إذا بتريد بعد عمرك. بتعرفها بعد عنك هاي السجادة اللي بحطوها على مدخل باب البيت مكتوب عليها أهلا وسهلا. إن كان هاو إن كان هاو بحب التزلف، عاملين حالهم ممسحة. كل ما واحد أخذ أمي بعيط له عمي، عاملين حالهم ممسحة. وهذا التزلف اللي عايشين عليه، هذا الواقع يعني. هني ما بيقدروا يكونوا إلا هيك، إن كان هذا الفريق وإن كان هذا الفريق، بيهللوا بيطبلوا بيزمروا للغريب ولأهل بلده، بحاربوه وبيخونوه بيعملوه، ما بيخلوا شيء ستر مغطى على الواحد بيكون عم يشتغل لصالحهم. المنيح ما بيبين معهم، بدك تضل دعسهم بالسرماية أجلك أنت أكبر قدر لحتى يعرفوا قيمة الشخص. وغير هيك معودين معودين لأنه معودين على كل شيء، لأنه هذا الشيء عندهم شيء بيفرحهم.
0: أخ يا ملحم أخ، نعم بيعملوه حلو، هيدا بيتهموه بالعمالة بيعملوه. نعم إن شاء الله بيعمل جسمكن يا لا وطنيين، محبي الخارج وعملاء الخارج وأضغاف أحلام الخارج. إيه بيقول له أهلا أهلا بك في طرابلس الشام، طرابلس لبنان، وغصبا عن رقبتك مين ما كنت تكون، شيخ أو غير شيخ، طرابلس لبنان ونقطع السطر. شو هالمعيوبين هدول شمالا جنوبا بقاعا ضاحية، شي عميل لهون وشي عميل لهون، ولك قرفتونا قرفتونا حياتنا يا مقرفين بعمالتكن. بونجور ميراي، صباح الخير لكل الأصدقاء المستمعين. صوفي بونجور، يسعد صباحك وسلامي للجميع ولعائلتك. الرقم اللي انتهي ب957، صباح الخير. في هذا الزمن أصبح الوفاء يدهش الناس، وكأن الصدق صار صفة نادرة لا خلقا طبيعيا. نعم يسعد صباحكم جميعا. توس توت، صباح الخير جوني الأوادم كتار، وللبد أن تشرق شمس الصباح، نحن أبناء الرجاء. دكتور جوزيف الحلو المستشار في وزارة الصحة، يسعد لي صباحك. الله يحمي وطننا لبنان، ولابد أن تشرق شمس لبنان وأرزت لبنان، أرزد لبنان. الله يعطيك العافية دكتور جوزيف الحلو، ونحن وياك بخدمة وطننا لبنان. وبخدمة المواطنين. صوتك عالي جبل لبنان. لجنة جائزة مي الريحاني أعلنت في دورتها الأولى المخصصة لتحية الإنجازات الإبداعية اللبنانية منح الجائزة للعام 2026 إلى مسرح كاراكلا تقديراً لمسيرته الإبداعية المتواصلة على مدى أكثر من 50 عاماً. حفل تسليم هالجائزة يقام على مسرح كاراكلا بسن الفيل حرش تابت. يفتتح هذا التكريم ويديره الشاعر الأستاذ أوريز غيب، وتتحدث خلاله مؤسسة الجائزة ورئيسة لجنتها الكاتبة الفرنكوفونية فتيحة بن منصور بدران. تليها كلمة اللبنانية الأولى السابقة منى لياس الهراوي، ثم كلمة الدكتور فيليب سالم، على أن يختتم الاحتفال بتسليم الجائزة إلى مسرح كاراكلا. مستحقون كاراكلا الأحبة، العيلة الكريمة اللي رفعت راس لبنان بالفن الجميل، منفتخر فيكن، وجائزة مستحقة، جائزة مي الريحاني. ورح نكون موجودين. شكراً لدعوتك سيز عمر وخيك، دعوتك لإذاعة جبل لبنان، ورح نكون موجودين ورح مثل إذاعة جبل لبنان بهالاحتفالية اللي منفتخر فيها. هيدول ناس منفتخر فيهم، هيدول أشخاص ومجموعات منفتخر فيها، فرقة كاراكلا، عمر وعبد الحليم وإيفان وكل العائلة الكريمة. الله محييكن وبتستاهلوا كل الخير. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 رسالة.
2: خير خي جوني، خي بصديقي اللي صوتك بضل يلعلع بصوت الحق. بالحقيقة بدي حيي فخامة القائد رئيس جمهورية لبنان جوزيف عون. انتو ما بتعرفوا مينو جوزيف عون، يلا يلي عم بيخونه ولا يلي عم بيحكي عنه طالع نازل. هيدا الزلمة يلي رد لبنان على الخريطة الدولية وحيرت لبنان مثل ما كان. بقى شيخ وقت ما بدكن ما تعتلوا هم. جوزيف عون قد وقدود، وروحوا سألوا عنه قبل. يعطيك ألف عافية خيي جوني.
0: نعم، يسعد لي صباحك مستمعنا الكريم. شربل قدها وقدود، ضابط مغوار وعم يحمي وطنه لبنان من وقت ما كان قائد للجيش وقائد للألوية العسكرية وقطعات العسكرية اللي استلمها، وبيخبروني عنه وعن مناقبيته، وعم نختبر مناقبيته كرئيس للجمهورية من بعد ما التقيته شخصياً وباركت له، ونحن وياه إيد بإيد بخدمة وطننا لبنان. جوزيف عون الله يحميك ويحمي أرزد لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لزملائنا الإعلاميين اللي بيسمعونا، العديد من الزميلات والزملاء الإعلاميين بيسمعونا هنو متوجهين لعملهم بالإذاعات وبالتلفزيونات. زميلتنا بإذاعة لبنان الحر إلديغو إليا نشرت على صفحتها على فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي إلديغو إليا: أحياناً تكون السعادة قراراً شجاعاً أكثر منها هدية من الظروف. تحية لقرارك الشجاع بحياتك الشخصية والمهنية، الزميلة في إذاعة لبنان الحر إلديغو إليا. أنت وكل زملائنا بإذاعة لبنان الحر يعطيكم ألف عافية. مدير عام الإذاعة، الطبيب الدكتور شربل شربل، اللي نحن وياه بالجبهة السيادية اشتغلنا كتير. دكتور شربل عزار، شربل يحميك، مو شربيلو نوتار لوخ. دكتور شربل عزار مدير عام إذاعة لبنان الحر، وزملائنا بلبنان الحر وبالإذاعات اللبنانية، الله محييكم. صوتك عالي جبل لبنان، ورسالة صوتية أيضا.
3: يسعد لي صباحك أستاذ جوني، الله يقويك. يعني للأسف وقت نسمع هيك أشخاص، هيدا بده سوريا وهيدا بده إيران، يعني نحن عايشين بكذبة كبيرة اسمها تعايش. لازم نوصل لصيغة، نحن كمسيحيين بعذر، إذا عم بقول كمسيحيين وعم بحكي طائفية، نحن مستعدين نعيش مع الكل، شرط يكون لبنان أولا، وإذا بده لبنان أولا كل واحد يعيش لوحده. لازم نوصل لصيغة، لأنه إذا بنكفي هيك حرام رايحين على مطرح كتير كتير صعب. معك فادي سعادة.
0: أخ يا فادي، بونجور فادي سعادة، الله يحميك ويحمي لك عائلتك يا فادي. ويخلي لك أهلك فادي سعادة ومستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك وبنرجع لإعلاناتكم وسبونسورينج ودعمكم لإذاعة جبل لبنان لزيادة قوة الإرسال والانتشار بكل المناطق اللبنانية وبكل أنحاء العالم. دعمكم مطلوب 70 220 888. بريك وبنرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما نات بحكولي عنك إنك أنت دايما نات.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طمت.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالبا.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: والشمس رح تطلع.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: صوتك عالي جبل لبنان. العمر المديد لمطران بخدمة الكنيسة، بخدمة الأرثوذكسية والصراط المستقيم، مستقيم الرأي وحسن العبادة. سيادة المطران جورج خضر، 103 سنين العمر المديد. هابي بيرثدي، وإلى سنين عديدة ومديدة سيدنا المطران جورج خضر. 103 سنين من العطاء بسبيل الفكر والإيمان والكنيسة وأبرشيته بجبل لبنان وما يليها للروم الأرثوذكس. هابي بيرثدي من كل قرايبك، من كل محبينك، في الأقرباء بالعيلة، ومنهم مدام جين الحاج، فاديا طومب، رونزا وأمال طومب أبي غانم ولاد أختك، وكل المحبين. المطران جورج خضر 103 سنين، علامة فارقة بتاريخ الكنيسة الأرثوذكسية، والعمر لا يقاس بالسنين، ولكن الله يطولنا بعمرك سيدنا المطران جورج خضر. في عيدك نصلي أن يبقى فكرك حيا فينا، نصلي أن يبقى صوتك يذكرنا دائما بأن الكنيسة لا تستعيد شبابها ورسالتها وفرحها إلا عندما ترتمي على أقدام المسيح. في صحيفة النهار مبارح لفت لي نظري، مبارح ما بعرف ليش ما انتبهت أنا للمقال على عجقتي، مبارح 3/7 تموز وزير التربية السابق الأستاذ عباس الحلبي كتب كلمة محبة للمطران جورج خضر. اللي بحب يطلع عليها في يتواصل معي 70-220-888 ببعتلو إياها. ما كتبه وزير التربية السابق الأستاذ عباس الحلبي إكراما لمحبته وصداقته مع المطران جورج خضر. سيدي، في عامك الثالث بعد 100 نحتفل بمسيرة ما زالت تلهم، وبشعلة ما زالت تنير، وبشاهد علم أجيالا أن الحقيقة لا تنفصل عن المحبة. سيد المطران جورج خضر، علمتنا أن الإنجيل يبقى دائماً الطريق، وأن المسيح وحده هو البداية والغاية، وهو الحقيقة التي لا تبلى. كنت ألتقيه ببعض الأحيان، أطلع زوره بمقر المطرانية من بعد ما السوريين دمروا لنا مقر المطرانية بالحدد بيروت، تلة الوروار، دمروا مبنى مطرانية تاريخي انتقاماً منا نحن أهالي الحدد. فانتقل والحمد لله على سلامته أنا ذاك بعد تدمير كامل لمقر المطرانية، واللي هلأ صار في محلة كاتدرائية رائعة جداً، بنيت كاتدرائية رائعة جداً. انتقل سيدنا جورج خضر إلى المقر بالمتن الشمالي، كنت زوره كتير وحكي ونقعد نحكي. بتمنى زيارتك، ولكن هلأ منتركك ترتاح من عناء السنين وخدمة الكنيسة، وأكيد نعرف تماماً عناية خلفك لألك وعناية خلفك فيك. سيدنا المطران سلوان موسي خير خلف لخير سلف، الله يطول بعمركم بخدمة الكنيسة وخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 والمزيد والمزيد من رسائلكم الصوتية والمكتوبة. نسمع سوا.
3: صباح الخير جوني، شدي صباحك معك الشهيد الحيطري يمين، عبرك عبر إذاعتك والمستمعين. أنا عم بطلب بيت طابق أرضي لإلي للأجار تقريبا من زو لبرن الشباك على الرماني بالمناطي. إذا حدا عنده شي بيت للأجار أو بيعرف حدا من المستمعين في بيت للأجار طابق أرضي، يتواصل معي على 03-17-66-90، لأن أنا صاحب البيت عندي مجاومس بده البيت، وأنا طالب إنه عسكري بدفع كل أول شهر بدفع أجار البيت، يعني قبل كل شيء بدفع أجار البيت. عبر إذاعتك الكريمة كون ممنونك إذا هالنداء حدا بيقدر يأمننا شقة أجار طابق أرضي، كون ممنونه أنا، والله يقويك خيي جوني.
0: يا أهلا وسهلا، والله يقويك على إصابتك وكفاحك بالحياة. ونداءك برسم المستمعين. صوتك عالي جبل لبنان، ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. رعاية الأسنان تصل إلى المناطق الحدودية وتحديداً ببلدة دبل الحدودية الصامدة والصابرة. تقدم رابطة كاريتاس لبنان معاينات طبية للأسنان تشمل كشف عام على الفم، تنظيف الأسنان واللثة، تصوير أشعة فردية للأسنان وحشوة ضوئية. بدبل عيادة الدكتور ربيع أيوب رح يبلشوا لمدة شهر واحد، يعني بعد في عندهم ل 25 تموز. الله يعطيهم العافية أهلنا بدبل والقرى المجاورة، باسمكم واسمنا بنشكر رابطة كاريتاس لبنان ورئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي. إذن كاريتاس ومعاينات طبية للأسنان، عيادة عند الدكتور ربيع أيوب ببلدة دبل الحدودية، ومستمرين، بلشوا ب 25 حزيران مستمرين ل 25 تموز. أهلا وسهلا فيكن، فيكن تحجزوا مواعيدكن 71-336-935 71-336-935 كاريتاس لبنان. نطار الخلخون موريو يشوع مشيحو. صوتك عالي جبل لبنان. الأسبوع الماضي ودعنا شخص عزيز على كتار وكتار وكتار اللي بيعرفوه وترحموا عليه، النائب ستريدا طوق جعجع. كتبت على صفحتها على فيسبوك: بأسف شديد خسرنا رفيقنا ريمون حنا، عضو المجلس المركزي في حزب القوات اللبنانية ورئيس مركز حدشيت في حزب القوات، بعد مسيرة طويلة من النضال والعطاء والإخلاص للقضية اللبنانية التي آمن بها حتى الرمق الأخير. لقد رافقنا ريمون في مختلف مراحل النضال، وكان مثالاً للالتزام والتفاني والعمل الدؤوب، فساهم بجهوده وإيمانه في إحداث نقلة نوعية في العمل الحزبي، إن كان في مصلحة النقابات في الحزب أو مؤخراً في بلدة حتشيت، حيث تجلت في البلدة مبادئ الوحدة والثقة. والدليل الأبرز على هذه النقلة النوعية هو أن آخر استحقاق انتخابي بلدي جرى بالتزكية في حتشيت، محطة تعكس ما ساهم في بنائه من حضور واحترام وتوافق بين أبناء البلدة. تضيف سيدة ستريدة جعجع: إنني أتوجه بأحر التعازي إلى أهلنا في حتشيت وإلى شبابنا ورفاقنا فيها الذين خسروا واحدا من خيرة شباب البلدة ومن أكثرهم وفاء والتزاما. أعزي زوجته العزيزة سيرين، مدام سيرين باسم السيدة ستريدة جعجع وكل المحبين عبر إذاعة جبل لبنان، نتقدم بأحر التعازي. وأبناء للفقيد جوني وماريا وشربل وأفراد عائلته وأهلنا بحتشيت، سيبقى ريمون حنا حاضرا في وجداننا وفي ذاكرة القوات اللبنانية في حتشيت بما تركه من سيرة حسنة ومسيرة عطاء ونضال مشرفة. الرحمة لروحه ولتكن ذكره مؤبدة. المسيح قام حقا قام. الإمضاء ستريدة جعجع. أكيد ونحن انضمينا لإلك مدام ستريدة، ورئيس اتحاد بلديات قضاء بشري، رئيس بلدية بعكفرة الأستاذ إلي حنا مخلوف، وكل المحبين من عزي نفسنا ومن عزي أهلنا بحتشيت وبقضاء بشري. الله يرحم الأوادم ونفسهم بالسماء، ومنهم ريمون حنا. صوتك عالي جبل لبنان.

0: ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الرئيس المصري والرئيس اللبناني وكلمة بالتزامن تعبر عن محبة البلدين لبعضهما البعض والعلاقات المميزة بيننا وبين مصر الحبيبة. نستمع سويا إلى المؤتمر الصحفي للرئيسين ونسترجع علاقة عمرها آلاف السنين. سيد الرئيس السيسي، سيد الرئيس جوزيف عون، الله يحميكم ويحمي علاقتنا الحضارية مع مختلف الدول.
1: واسمح لي فخامة الرئيس قبل ما اختم كلمتي ان انا في اثناء مباحثاتنا الثنائيه تحدثت مع فخامة الرئيس على ان العلاقات بين مصر ولبنان علاقه تاريخيه ممتده من ايام الفراعنه والفينيقيين، ويمكن في العصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي مصر كانت من اوائل الدول اللي هي اعترفت واقامت علاقات دبلوماسيه في الاربعينات مع لبنان، وده بيعكس مدى احترامنا وتقديرنا للبنان. برحب بيك فخامة الرئيس، اهلا وسهلا، داعمين ليك وبنهنيك ونتمنى لك كل التوفيق. تفضل.
2: سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أيها الأخ العزيز، إن ذاكرة الناس هي مستودع الحقيقة الأكثر صدقا وعمقا، فحين يقولون إن مصر أم الدنيا وإن بيروت ست الدنيا فهم يؤكدون للعالم أجمع إننا إخوة أشقاء منذ أزل الدنيا وحتى أبدها، وأخوتنا هذه هي فعلا من عمر التاريخ. ففي معبد الكرنك نقش يحكي عن جبيل منذ أكثر من 3000 سنة، وفي قلوبنا جميعا نقوش عن أخوتنا باقية لآلاف من التاريخ الآتي. ومنذ البداية جمعتنا نوازع الحرية، فحين أسكتت أقلام بيروت فاضت أدبا وصحافة وسياسة على ضفاف النيل، ويوم حريق القاهرة اتشحت بيروت بالسواد. سيد الرئيس، إن أخوتنا العريقة هذه أمانة بين أيدينا اليوم لنجددها في عالمنا المعاصر، ولنبعثها حية خلاقة في منطقتنا العربية الراهنة. وتجديد الأخوة في هذا الزمن يقتضي منا ترسيخها على مفهوم عروبة المستقبل لا الماضي، أي على ضمان مصالح شعوبنا ومنطقتنا. سيد الرئيس، الأخ العزيز، كل الشكر لكم شخصيا ولكل مصر الحبيبة على كل ما بذلتموه، وشكر أكبر على كل ما ستفعلونه كل يوم أكثر. عاشت مصر وعاش لبنان.
0: عاشت مصر، عاش لبنان. تحية للرئيسين اللبناني جوزيف عون والمصري عبد الفتاح السيسي، والله يديم العلاقات الحضارية بيننا وبين كل الدول العربية والعالمية بكل احترام متبادل من خلال الدبلوماسية، من خلال العلاقات الاقتصادية والسياحية والشخصية بوطننا لبنان بيننا وبين مصر. ومن صوتك عالي جبل لبنان رح نهدي مصر عبر جبل لبنان وباسم الرئيس اللبناني جوزيف عون: مصر عادت شمسك الذهب. كلمات وألحان الأخوين رحباني وإنشاد السيدة فيروز. صوتك عالي جبل لبنان. بريك صغير ومنرجع للأغنية وعلاقاتنا الحلوة مع مصر وكل الدول.

0: للعين. إذاعة جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية عم يتزاق علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062-6200.
5: صوتك عالي جبل لبنان. وبعد استماعنا إلى الكلمتين اللي ألقيتا بوقت سابق والعلاقات المصرية اللبنانية المميزة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهوريتنا العماد جوزيف عون والتأكيد على العلاقات المميزة مع مصر وكل الدول الحبيبة اللي بتحترمنا وبنحترمها وما بدها تدمرنا بدها تحافظ علينا وبدنا نحافظ على محبتها ونحافظ على علاقتنا المميزة مع مصر وكل الدول اللي بتحترم سيادة لبنان. نهدي عبر إذاعة جبل لبنان للرئيس السيسي ولرئيس جمهوريتنا تعبيرا عن المحبة. مصر عادت شمسك الذهب. كلمات وألحان الأخوين رحباني وإنشاد السيدة فيروز. صوتك عالي جبل لبنان.

زرت مصر شي بوقت سابق؟ أنا شخصيا لم تتح لي زيارة مصر. إن شاء الله منزور أرض النيل والمحبة قريباً.

0: مصر عادت شمسك الذهب تكريما لمصر من لبنان، من وطننا لبنان، من رئيس جمهوريتنا اللي زار مصر وكان له حديث هو والرئيس السيسي عن العلاقات التاريخية التي تعود إلى زمن الفينيقيين والفراعنة. علاقات منفتخر فيها، مصر منفتخر فيك وبكل بلد منحبه وبحبنا، منحترمه وبيحترمنا، منحترم سيادته وبيحترم سيادتنا. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 أحد الأشخاص من جرحى انفجار مرفق بيروت، صار لنا 6 سنين وما حدا عوض علينا، شكرا جزيلا. نعم يلا، بس يصدر القرار الظني في كتير من المؤسسات ومن الأشخاص اللي مدعيين على الدولة اللبنانية وعلى المقصرين والمتواطئين آنذاك، الله يكسر إيديهم اللي تواطؤوا واستوردوا وخزنوا وصدروا واستعملوا وقصفوا النيترات، كلهم الله يكسر إيديهم. ونحن وياكم أكيد والحق أكترية، وإذاعة جبل لبنان وفقرت لن ننساكم حدكم يا شباب ويا صبايا من الشهداء الأحياء والضحايا المظلومين لتفجير مرفق بيروت. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ ننتقل إلى القارة الأمريكية، ومن أمريكا إلى لبنان وكل العالم، وإلى دينة القانون اللبناني. قضاتنا اللبنانيين الرئيسي القاضية ساندرا الخوري والقضاة الأوادم بوطننا لبنان، نحن وكل اللبنانيين المدعين بقضية أملاك العقورة عم نضل نعلي صوتنا. رسالة صوتية جديدة من ابن بلدة العقورة المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل، والمزيد والمزيد من كشف الألاعيب.
1: صباح الخير للجميع، يسعد صباحكم من كاليفورنيا باسمي واسم اغتراب بلد العقورة، وهلأ صرنا نهضة العقورة بالاغتراب. شباب يسعد صباحكم ومساء الخير بلبنان، وبنطلب منكم تعملوا معروف ترافقونا على صوتك عالي جبل لبنان بهذا الشهر وشهر الجاي إذا الله بريد في إشياء كتير حساسة بدنا نعرضها. أستاذ جوني الحبيب يسعد صباحك، بنشكرك عموقفك معنا بملفات العقورة اللي عم بتتبعها ليل ونهار، ليك شكر كتير كبير. ولكن يا شباب رح نبلش أول شيء بفريق المساحة اللي طالع يمسح ب15 الشهر. نطلب منكم تتجنبوا حالكم من أي دعوة جزائية، وصرنا إلينا كذا مرة، عملوا معروف تطبيق الحكم قاضي عبد بخير بلدية العقورة، عملوا معروف طبقوا حكم القاضي عبد بخير على حدودكم كبلدية، وأهل مرجرية ما بحالهم، شو بدنا منهم بأرضهم، نحن مناش عم نحط عصي بالدوليب على حدا. هيدي أول شقفة. وإذا منلاقي نحن بين اللجنة اللي معينة من قبل النيابة العامة واللجنة الثانية المعينة من قبل النيابة العامة المالية أي غلط، نحن مش رح نتسائل، رح نرفع دعوة جزائية ساعتها على بلدية العقورة وعلى المسحين بالمباشر. تننتقل على الشقفة الثانية، نحن رايحين باتجاه كنهضة العقورة بالاغتراب فصل ملك على المشاع بمشاع العقورة بالعشر أحكام اللي عملوا القاضي عبد بخير، ببلشوا من حدود اليموني عبت مشاك بوان مكان بكل العقورة، ونحافظ على الملك العام. الشقفة الثالثة، نحن عاملين دعوة بطال أكثر من 20 إنسان بالعقورة محطين إيديهم ببيع المشاع والأملاك العامة والخاصة. هيدي انتقلت للأستاذ كيرم حنا والأستاذ أنطوان توبية، صرنا بحالة قضاء بحت، يعني صفت بإيدين المحامية، نحن رح نشتغل من اليوم مطلوع نحن بيكون نهضة العقورة بالاغتراب قضاء. فينا نعلمكم تعملوا معروف في شي مهم، رح نحط لكم دفتر الطاب ومعلومات كتير حصلنا عليها، تعلموا ولادكم وين الملك العام وين الملك الخاص، كل واحد يتفضل يعلم ولاده على أرضه وعلى المشاع، وتاخدوا هالملفات اللي راح نحطها عنهضة العقورة عاملين ويب سايت بهالخصوص، رح تشوفوا هالملفات كلها، طبعوها وعلموا أولادكم، عملوا معروف بتاخدوا 10 دقايق بالجمعة وتعلموا أولادكم وين الأملاك العامة وين الأملاك الخاصة، طيلعون على العقورة طما نخسر. نحن هذا الجاهل عبكرة بخطر وبموت، وهول الأولاد اللي خلفتون بيعرفوا الشي عن هذه الأرض بتروح. بما يختص من 10 أيام الأستاذ صخر الهاشم طلع على صوتك عالي جبل لبنان عم بيقول إنه أنا عم بفتري وأعمل أخلق أخبار تتعمل أحساسيات عائلية بخصوص خبرية إنه المشيع مش مدقول. أستاذ صخر في معنى 300 محضر منبعين بمشيع العقورة الناس غرب منوش حتى عوائري نهائي بشكل المشيع مقصوم ومفروز ومنبع. 300 محضر مساحة بنطلبك تعمل معروف تتفضل تطلع عليهم. استاذ توني دوبية استاذي كارم حنا موجودين وتشارك كابن العقورة، بنعرف انه انت عندك وطنية عقورية بهمنا تكون معنا تتفرج على الاشياء اللي صارت، ومش بس بمنطقة عين الشلالي، في بكذا منطقة منعلنا ومنخبر أولاد العقورة وحدي ورا وحدي ورا وحدي ورا بعضهم إذا الله بريد. تنرجع شوي البلدية العقورة اللي طالعة تمسح ب15 شهر، لا عم نشدد عليكم طبع حكم القاضي عبد بخير بحرفيته. في لجنة معينة من قبل النيابة العامة الاستئنافية ولجنة معينة من قبل قاضي المالي، انتو بتخلصوا نحن بنستلم نطلع وراكم، أي خلل دعوة جاد تتحملوا مسؤوليتها بس هالقد. وأستاذ جوني منشكرك على وقتك واهتمامك بملف العقورة، ورح نتابع ملف العقورة على آخر شبر، واللي شاري بالمشيع واللي بعده عن يفكر يشتري بعلمه خبر، وحضرة المسيحين قربوا قل المختار وعلموا الخبر الوضع اليد الهادي وتحوقوا أرض الناس بطريق، عم قلكن انتو رايحين عم بتسوقوا نفسكن على الهلاك، وعاوش عم قلكن لأن القضاء مش رح يرحم ونحن مش رح نسكت من الاغتراب حتى لو بدنا نضطر نعمل محاكم خارج لبنان. نهاركم سعيد ويعطيكم العافية استاذ جوني، يطول عمرك، مشكور للجميع ونشكر أولاد العقورة. وجيل وقت هاي الأرض مناش إلنا، هاي الأرض للكل، نحن عم ندافع عليها وعم ندافع عنها وعم نحط وقتنا لأن بياتنا وجدودنا هيك علمونا. عملوا معروف إجا الوقت أولاد العقورة كلهم يقفوا إيد وحدة تتحافظوا على أملاككم. إذا أنتوا ما عندكم شيها هذه الأملاك مثلكم مثل حيالة ضايعة يعني قدام بيبه بس في مطرح تزرعوا عريشي وبتخلص خبريتكم. يعطيكم العافية ونهاركم سعيد، الله يقويكم.
0: الله محيي صوتك العالي وشجاعتك وأقدامك بسبيل ضيعتك وبسبيل الحقيقة، وكلنا تحت سلطة القانون. بطرس

ننتقل إلى مغدوشي، بلدة مغدوشي بقضاء صيدا. تدعو بلدية مغدوشي جميع الأهالي والمقيمين في مغدوشي الذين لم يحصلوا على حصصهم الغذائية سابقا إلى الحضور لاستلام الحصص الغذائية المتوفرة حاليا، وذلك بكرة الخميس 9 تموز بين الساعة 3:30 بعد الظهر و8 المساء. أهلا وسهلا فيكن مبنى بلدية مغدوشي، بتصرفكن كل الأشخاص اللي ما حصلوا على حصص غذائية بوقت سابق. شكرا للعدالة بالتوزيع. بلدية مغدوشي، رئيس البلدية المهندس رئيف جورج يونان وأعضاء المجلس البلدي. إذن الأهالي والمقيمين اللي ما حصلوا على حصصهم الغذائية بوقت سابق، بكرة الخميس مبنى بلدية مغدوشي بين 3:30 و8 المساء. أهلا وسهلا فيكن. صوتك عالي جبل لبنان. بمعلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان، وزارة الاقتصاد، مصلحة حماية المستهلك، وإقفال وأنذار للعديد من معامل الألبان والأجبان بالبقاع وبكل المناطق اللبنانية. إذاعة جبل لبنان حصلت على أسماء 4 معامل لتصنيع اللبنة والجبنة في علامات استفهام كبيرة حول النوعية وعدم تقيدهم بالقانون. بس يصححوا أوضاعهم بيرجعوا بيفتحوا بوابهم، ولكن هلأ ممنوعين من الإنتاج وموقوفين عن العمل. في البقاع حسب معلومات إذاعة جبل لبنان تم توقيف معمل البدر للألبان والأجبان. معمل البدر يا أهلنا بالبقاع. معمل رولي تعنايل للألبان والأجبان موقوف عن العمل. معمل مزارع حمود للألبان والأجبان موقوفين عن العمل حتى إشعار آخر بسبب عدم التقيد بالمواصفات. وأيضا معمل ميلك لاند بتعنايل لإنتاج اللبنة. ميلك لاند تعنايل، مزارع حمود للألبان والأجبان، رولي تعنايل للألبان والأجبان، ومعمل البدر للألبان والأجبان. أكيد بس عم نحصل على أسامي تانية كلها عم نزيعها بمعلوماتنا الخاصة لإذاعة جبل لبنان. تأيدوا بالقانون وبترجعوا، ولكن هلأ أنتم موقوفين بسبب عدم التقيد بالنوعية وتحت سقف القانون اللبناني اللي أنتم مش ملتزمين فيه للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا والمزيد والمزيد نحن وياكن من أصواتنا العالية وفضح الفاسدين ولا وطنيين مثل هيدا الشيخ بطرابلس اللي نقلت عنه إذاعة جبل لبنان ورصدنا نحن وصحيفة النهار إنه قال له أهلا بك في طرابلس الشام أحد مشايخ مدينة طرابلس. حبيبي طرابلس لبنان، وفشر على رقبة كل مين بده يتبع لبنان، إن كان لإيران وإن كان للشام وإن كان لأي شخص خارجي. خسئتم وفي عنا شرعية لبنانية، ورح يكون الكف برقبة كل مين بيكره وطننا لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم

0: الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.
3: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذن مثل ما سمعتوا بالبروموسيون مروان خوري وضيف عزيز لأول مرة، أهلا وسهلا بالفنان الراقي والمميز مروان خوري بمهرجان أعياد بيروت على واجهة أنطلياس البحرية، والحجز فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. سارعوا للحجز قبل نفاد البطاقات. أهلا وسهلا فيكن. تويو تو سي جهاد جابرييل المر، ستار سيستم أمين أبياغي، وكل القيمين على هالمهرجان. جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر، الله يعطيكم ألف عافية مع فريق العمل المتكامل اللي عم يوضع نفسه بتصرف التنظيم واستقبالكم وكل الأمور الحلوة بوطننا لبنان من خلال مهرجان أعياد بيروت. خلينا سوا نسمع أنا وياكم مقدمة مسلسل كريستال والبصمة الموسيقية والصوتية للفنان الشامل مروان خوري. أهلا وسهلا مروان بمهرجان أعياد بيروت. كلمات وألحان مروان خوري.

مهرجان أعياد بيروت، مروان خوري، فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس.

كريستال مروان خوري توزيع موسيقي ألكسندر ميساكيان عرض هالمسلسل سنة 2023 ونحن هلأ بصيفيات 2026 راح نكون باستقبال مروان خوري مهرجان أعياد بيروت واجهة أنطليس البحرية بكل محبة أهلا وسهلا Virgin Ticketing Box Office صوتك عالي جبل لبنان بدي أرجع ألفتكن لكتاب مهم جدا للأشخاص المهتمين بالقضايا الاستراتيجية والعسكرية كتاب للواء الدكتور حسان أديب عودي الكتاب بعنوان انهيار الحدود وصعود المحاور تقاطع المصالح الروسية التركية الإيرانية في الشرق الأوسط صادر عن دار النهار للنشر فيكم تحصلوا عليه من كل المكتبات اللبنانية بدي ارجع اشكرك على الاهداء اللواء الدكتور حسان أديب عودي بمقدمة الكتاب كتب هالمقدمة العميد الدكتور كميل حبيب دار النهار للنشر بيروت ومقدمة المؤلف أزمات الشرق الأوسط مثلث المصالحات والعديد من الأبواب اللواء الدكتور حسان أديب عودي رئيس أركان الجيش اللبناني حائز ماستر في الدبلوماسية والأمن الدولي من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة روح القدس في الكاسليك أوزاك وحائز أيضا على دكتوراه في العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية اللواء الدكتور حسان أديب عودي رئيس أركان الجيش اللبناني وكتابه الموجود بالمكتبات اللبنانية ودار النهار للنشر انهيار الحدود وصعود المحاور تقاطع المصالح الروسية التركية الإيرانية في الشرق الأوسط الله ينصر وطننا لبنان وتقاطع هالمصالح إن شاء الله يلتقي على خلاص وطننا لبنان الله يحمي جيشنا اللبناني البطل رئيس الأركان الدكتور حسان أديب عودي اللواء بخدمة وطنك لبنان الله يحميكن ويحمي شرعيتنا اللبنانية رئيس أركان الجيش اللبناني وجيشنا اللبناني البطل قيادة ضباطا رتباء وأفرادا الله يخلينا إياكن ويحميكن لتضلوا عم تحموا أرزة لبنان أرزود لبنان صوتك عالي جبل لبنان

ونستعرض يوميا أنه يكون ما يرد في موقع LebanonFights.com أخبار عاجلة متواردة LebanonFights.com وأيضا على جبل لبنان أبليكيشن. قصف على البحرين، صواريخ من إيران باتجاه أهداف بدول الخليج العربي. باتجاه البحرين أطلقت صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين والمقيمين في البحرين للتوجه لأقرب مكان آمن. إذن صواريخ تنطلق من إيران باتجاه دول الخليج. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 85 موقع عسكري أمريكي في البحرين والكويت رداً على انتهاك وقف إطلاق النار. والرد حسب الحرس الثوري، الرد على الهجمات الأمريكية هو رد أولي. ذكروني منيح، هيروشيما، ناكازاكي، ويمكن يحتاج ترامب إمبلتين زيادة عن هيروشيما وناكازاكي. إذن تفعيل صفارات الإنذار في البحرين للمرة الثانية اليوم. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت منتصف الليل عن بدء تنفيذ سلسلة ضربات قوية في إيران رداً على الانتهاك الإيراني للقوانين الدولية وقصف ناقلة نفط سعودية وناقلة نفط قطرية. الجيش الإسرائيلي يعلن عن تدريبات عسكرية غداً في مرتفعات الجولان، ممكن يبلشون بين وقت والتاني. نتابع مع LebanonFiles.com. علاء الخوري كتب مقالاً بعنوان من بغداد إلى بيروت، هل حان وقت سقوط رأس الفساد؟ نعرف أنه الفساد اللي راعيته إيران بالعراق والفساد اللي راعيته إيران ببيروت، الفساد المالي. وصورة معبرة بموقع لبنان فايلز، في لبنان الفساد أساس الملك. هيدا التشجيع الإيراني الفارسي ضد القانون اللبناني، بالعراق ضد القانون العراقي وبوطننا لبنان. الله ينصر الشرعية بالعراق وبلبنان. وبلشوا بالعراق الفاسدين اللي ملقحين بحضن الفرس يحرقوا الأموال بمئات الملايين من الدولارات. وفي واحدة من الفاسدين زوجة وزير بالعراق ضبطت عم تحرق الدولارات بكميات كبيرة، بكياس كبيرة عم تحرقهم بالتنور تبع الخبز. الله يحرق الفاسدين والمعادين لوطننا لبنان والدول العربية. صوتك عالي جبل لبنان. لليوم الثاني على التوالي فقرت بأقلامهم الأكثر قراءة في لبنان فايلز الأستاذ ديفيد عيسى ومقال بعنوان لبنان التائه في صراع المحاور. كنا تابعنا المقال مبارح كمان، نشرته صحيفة الشرق. تحية للأستاذ عوني الكعكي نقيب الصحافة اللبنانية. وبLebanonFiles.com الصفحة الأولى فقرت بأقلامهم ديفيد عيسى لبنان التائه في صراع المحاور. صوتك عالي جبل لبنان. الرئيس جوزيف عون في هجمة مرتدة يعلن قرار حصرية السلاح سينفذ. الله ينصرك الرئيس جوزيف عون، ونحن حدك ومعك، وصلواتنا لإلك ولشرعيتنا اللبنانية، وعملنا يصب
بمصلحة الشرعية اللبنانية. نحن مستمعي إذاعة جبل لبنان ندعي لك بالخير، كأنه عم ندعي لنفسنا ولولادنا ولوطننا وأرزتنا بالخير. الرئيس جوزيف هون. إذن فيكن تطلعوا بلبنان فايلز عون في هجمة مرتدة، قرار حصرية السلاح سينفذ. مش عارفين حالهم مع مين عم بيدقوا، يعني مين عم يتحدوا. عم يتحدوا إنسان مغوار بطل حمل سيفه بالمدرسة الحربية وتدرج بالجيش اللبناني البطل والمغوار بفوج المغاوير، العماد الرئيس جوزيف عون. الله يحمي شرعيتنا اللبنانية ويحمي وطننا لبنان وأرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. هل يلتحق جنبلاط بوئام وهاب؟ أشارت معطيات لبنان فايلز أن مقربين من النائب السابق وليد جنبلاط يتخوفون من أن ينضم إلى لائحة العقوبات الأمريكية وأن يدرج اسم وليد جنبلاط على اللائحة، إلى جانب الوزير السابق وئام وهاب، على خلفية المواقف المتقدمة التي يعلنها ورفضه القاطع لصيغة الإطار التي وقعتها الدولة اللبنانية وتأييده لمواقف الرئيس نبيه بري. نحن منضيف من إذاعة جبل لبنان على معلومات لبنان فايلز، الله يستر الرئيس نبيه بري واستثماراته بأمريكا. الرئيس الأمريكي من أصل لبناني نبيه بري. صوتك عالي جبل لبنان. نتابع مع لبنان فايلز عن صاحب الحملة الإعلانية. علم لبنان فايلز أن الشركة التي نفذت الحملة الإعلانية لمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية يملكها صهر مرجعية كبرى معارضة جداً لاتفاق الإطار الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الوسيط ودفعت إلى توقيعه بأقصى قدرتها. صهره للمرجعية الكبرى، عرفتوا المرجعية الكبرى المعارضة جدا لاتفاق الإطار، صهره بيملك شركة الإعلانات. ما هني كلهم أمريكان بيموتوا بريحة أمريكا، وهني بيقولوا عنا الشيطان الأكبر، وبيروحوا وبيخلفوا هونيك وبيستوطنوا هونيك. صارت ديربورن وميتشيغان يعني مثل كأنه بالضاحية الجنوبية لبيروت، ويمكن أكتر كمان. نه هيدي الطاقية وهيدي الازدواجية بالمواقف، بيكون أمريكي وبيستقبل السفراء الأمريكيين وبيحكي معهم كسيتيزن، وبعدين بيطلعوا وبصيروا بيعارضوا. بس هالازدواجية هيدي رح ينوضع لها حد قريبا جدا. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين فيكن تابعون lebanonfiles.com. تنبيه إلى اللبنانيين، علم لبنان فايلز أن حملة إعلانية رسمية ستنطلق هذا الأسبوع لتنبيه اللبنانيين على أهمية التمييز بين مشتقات الحليب والمحضرات الغذائية التي هي شبيهة بالمشتقات من لبن ولبنة وأجبان. إذن يا لبنانية بدكم تميزوا بين المنتجات الطبيعية اللي محطوط عليها حليب بقر طبيعي وبين المنتجات اللي هي محضر غذائي. في بعض السوبر ماركت برافو عليهم الله يعطيهم العافية عم بيحطوا محضر غذائي، يعني من الزيوت وغيرها من الخلطات، وممكن يكون حليب بودرة وغيرها من الأمور. بكل الأحوال قبل شوي ذكرنا لكم 5 من مصانع الألبان والأجبان اللي تم إقفالهم بالبقاع، بمعلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان. انتبهوا من وين بدكم تشتروا، ولما بدكم تشتروا في عناوين أكيد موثوقة للشراء المواد الغذائية ومشتقات الأجبان والألبان وكل الأشياء اللي مراقبة من قبل أصحاب السوبر ماركت الشرعيين، ومنهم فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني.
نقيب أصحاب السوبر ماركت بلبنان الدكتور نبيل فهد وإشرافه على هالسوبر ماركت والنوعية اللي عم بيقدموا لكم إياها. صوتك عالي جبل لبنان. إذن عناوين فنية وإعلامية، أخبار إقليمية ودولية. السعودية تعلن أن استهداف إيران لناقلتي نفط، واحدة منهما سعودية والأخرى قطرية، هو اعتداء على أمن الملاحة الدولية. ومثل ما قلنا آخر الأخبار الواردة عن قصف استهدف الدول الخليجية. الله يحمي بحرين الخير. تفعيل صفارات الإنذار في البحرين للمرة الثانية اليوم. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: بتعرفني.
1: جبل لبنان 87.7 FM.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
3: تحسات حسامة ملكة على عرشه.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
3: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
4: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: لبنان رح يرجع.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: والشمس رح تطلع.
4: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: بيروت.
4: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: حب الحرية.
4: هذا الحفل برعاية نوك نوك وان بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
1: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ 03-444-037 ورسالة.
5: صباح خيط جوني، هلا على طريق الحزمية كاميون كبير خبص واحد على الموتور، دعسه فرط انخاعه بالأرض السلامة وهرب. لحقت وقفته حد الودن انت وطالع على الحزمية، قلت له خبصت موتور، قام وقف على جنب رجع بس نطرني لفلات هرب. بس انا صورت له نمرته وعطيته للدراجة اللي اجى على المنطقة.
1: براو.
5: مات الزلمة دغري على الفور مات.
1: اخ يا حسام الحمد لله على سلامتك، والله يرحمه هالشاب هيدا اللي مات ظلم هلأ تحت دولي بالكاميون. هيدا كمان ضحية جديدة من الضحايا اللي يوميا عم يسقطوا. قتيل، قتيلين، 3 قتلى، 10، 15، 20 جريح على طرقاتنا اللبنانية. تحية لكل مستمع مراسل لإذاعة جبل لبنان. والله يحميكم يا شباب. حسام يسعد لي صباحك حسام كمان. نعم، الصواريخ انطلقت من إيران على دول الخليج الحبيبة. هيدا حقد الفارسي المجوسي ضد العرب والعروبة وضد وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وعلى سيرة الحازمية، بما أنه حسام عم بيحكينا من الحازمية، كل مرة بس أطلع الحازمية بقول أنا بدي ألطش هاللطشة، معليش اسمح لي فيها. رئيس بلدية الحازمية مسيو أسمر الله يعطيك العافية. ونحن تعاوننا معك بطريقة حضارية جدا لمدة طويلة ومنفتخر فيك، ولكن اسمح لي مرق لك بطريقة كمان حضارية لطشي، لأنه بنطاق بلدة الحازمية كل جورة بتكسر السيارة كسر، جور عميقة ومخفية على جوانب الطرقات. فالله يرضى عليك رئيس بلدية الحازمية، انخسافات بالطريق إن كان قدام السبينس، انخسافات بالطريق وجور كتير عميقة بنطاق بلديتك، ولو ما بلدة حضارية وبلدية حضارية وعندك مدخول، يعني مش إنه بلدية فقيرة تنقول إنه بدنا نعملها لمية أو نطلب من وزارة الأشغال. فيك أنت تشتري كاميون زفت يا حضرة رئيس بلدية الحازمية، لأنه كل جورة عندك بنطاق بلديتك أدراس البغل، إذا ما قلنا أدراس الفيل أو أدراس طور البقر، عمول معروف جور كتير كبيرة وعم بوصفهم بأوصاف بشعة، لأنه عم تتضرر دوليبنا وكوسة السيارات وميزانية سياراتنا، الميزانية الميكانيكية بسياراتنا. يا حضرة رئيس بلدية الحازمية الانخسافات عالج لنا إياها، الله يرضى عليك. وكل جورة أدراس البغل عندك بالحازمية يعمل معروف، زبط لنا إياهن. وشكرا، تسلم دياتك رئيس بلدية الحازمية مسيو أسمر. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكري لبنان تحت شعار شير بريد اند لاف، وايتم جديد وعرض جديد، هات تريك مناقيش كومبو. فيكم تحصلوا على منقوشي كوكتيل زعتر وجبنه، منقوشي تانيه تركي اند تشيز، ومنقوشي تالتي تشيز جبنه. اذا ثلاث مناقيش كوكتيل تركي اند تشيز اند تشيز، ثلاثتهم بتسعة دولار ونص، 16.35 لتوصوا. وأهلا وسهلا فيكن وألف صحتين. مناقيش كومبو كوكتيل تركي أند تشيز ومنقوشة تشيز، ثلاثتهم بتسعة دولار ونص، إضافة ل تيراميسو رائع جدا وبنكهات رائعة جدا، باشن فروت تيراميسو، ستروبري تيراميسو، وكل النكهات. فيكن تعملوا أوردر لأطيب تيراميسو وأطيب معجنات وكعك وخبز، خبز الصحي، كل أنواع المخبوزات والجاتو المميز. The happiest cake in town بوودن بيكري لبنان وكل فروعهم. فرع زل الأوتوستراد باتجاه جوني بفتح 7 أيام بالأسبوع 24-24، وفرع زحلة أيضا بالبقاع بيفتح 7 أيام 24 ساعة على 24 بخدمتكم. وودن بيكوري لبنان 16-35 أو على الواتساب 03-00-77-10. وودن بيكوري لبنان، شير بريد أند لاف. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها.
0: جورج جوني كيفك؟ أنا بعرف يمكن بعد هالمسج تعمل لي بلوك، بس بدي أقول لك شغل. أنا مبارح صارت معي على طريق البور برج الام تي سي القديمة، في واحد سوري عم ببيع، ولد عمره 13-14 سنة، عم ببيع طاولات زهر. عم بسأله قديش الطاولة؟ قال لي 20 دولار. قلت له لا ما بدي شوي. قال لي قد ما لزق علي تفلله، قلت له قال لي قد ايه بدك تدفع؟ قلت له 5 دولار. هو حر يقول ايه، حر يقول لا ويفل، صح؟ بيبعد عني بيقول لي اتحشى سامع. برمت انا، فتحت باب، انا بسوق كاميون بيك اب، فتحت باب البيك اب وصبيته. صاروا يسبولي، التموا علي شي 3-4، صاروا يسبولي لالي ولعائلتي وشي، نزلت عليهم انا بس انا ما فيي اعمل شيء لانه اربعه صاروا. هاو السوريه اللي ببيعوا على الطرقات هدول كل لبناني بنفعهم او بيشتري منهم بيكون بلا شرف، لانه هدول شعب مع احترامي للشعب السوري مش كلهم هيك، بس في منهم بيسووا البصله. طب ما اقول شيء ثاني، ياي بشوم عليهم شو بلا شرف، اكلين نايمين وعايشين بلبنان وبيجوا بيسبونا للقلنا اللبنانية، ياي بشوم شو بلا شرف.
1: يسعد صباحك وتحية لك، وكل اللي قلته منطقي جدا، ما في شيء خارج عن المألوف بالمنطق وبالحماس اللي انت تحمسته. اكيد انت فيك تقله بدولار، في انا قله بدفع لك دولار حقا، خلا ما بدي حل عني، فأكيد الكلمة اللي استعملها بحقك مش مأنوسة أبدا. إذا بتحب الرقم اللي منتهي بال433 المستمع الكريم، إذا بتحب تتشك عليهم، أنا بوصل شكواك بإشرافي شخصيا لقيادة قوى الأمن الداخلي والشرطة شرطة مدينة بيروت التابعة لقوى الأمن الداخلي، إضافة لشرطة البلدية، تكرم عينك وبنقبعهم من هونيك. يلا تحت الهواء 70-220-888. لا مرفوض أبدا الشيء اللي صار معك أكيد، وبالعكس ما رح أعمل لك بلوك، بالعكس تمام بالقلب. كل مستمع صريح وبيتعرض لأي مظلومية إخوتنا وأحبتنا. صوتك عالي جبل لبنان. CML الصندوق التعاضدي العلماني على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي نصيحة أكيد بهالشمسات والبرونزاج اللي بنعمله، ولكن بدنا ننتبه أكيد من ضربة الشمس. الشمس حلوة بس التعرض للأشعة فوق البنفسجية بيتراكم مع الوقت. هالصيف حتى الحماية خليها تكون جزء من الروتين اليومي اللي عم تتبعوا. لتعرفوا أكثر عن الخطط الصحية لـ CML الصندوق التعاضدي العلماني، فيكم تطلبون على 09-224-006 09-224-006 أو 03-485-758. ألف تحية لألكن وانتبهوا لحالكن. خلونا نعمل برونزاج بأمان، وخلي عائلتك بأمان وبين أيادي أمينة من خلال الانتساب مثل ما أنا انتسبت من يوم تأسيسهم للCML الصندوق التعاضدي العلماني. سنة 1996 تأسسوا على يد الأستاذ جوزيف عقيقي، صار في فريق عمل متكامل على مدار الساعة وبخدمتكم CML الصندوق التعاضدي العلماني. صوتك عالي جبل لبنان. يبدو أنه كمان في مخالفة بعت لنا إياها مستمع من امبارح بعد الظهر، خلينا نسمع شو قيلنا مع الصور.
6: صباح الخير خي جوني، هاي الصورة بعت لك إياها من شي ربع ساعة، صورت على عمفت على جسر جلي بديم، بلص جسر موقف لوحتين فوق بعض هون على عبي ركاب وعم بيطاحش كمان.
1: نعم
6: والثابت أنا صوت هو.
1: يسعد صباحك. نعم رقم اللي انتهي بال476 بالفعل الحق معك، واليوم الصبح كمان خطر على بالي، وهلأ رح نسجل الفترة دايما بتكون مسجلة ورح نبعت التسجيل. الله يكبر وجبهم مفارز السير ومنهم مفرزة سير الجديدة ومفرزة سير بيروت الأولى والثانية والثالثة. الله يعطيكم ألف عافية يا شباب. مفرزة سير جونية يا شباب، أنا ونازل على الإذاعة الساعة 6 الصبح متوجه لمبنى الإذاعة قبل الفترة تحضر شغلي، عم ينسم بدني رجع لأنه بدهم شي حملة تانية جماعة البلا أخلاق اللي بيجوا من شمال لبنان من وادي خالد ومن طرابلس، بينزلوا على بيروت وعم ينقلوا ركب من درب الشوفورية الشرعيين اللي الله يعطيهم ألف عافية. مفارز السير بطرابلس، ببيروت العقيد فؤاد رمضان، ومفارز السير بيروت الأولى الثانية والثالثة الله يعطيكم عافية شباب. الرائد سامر صليبة مفرزة سير جوني، ضباطك ورتبائك ودراجيك يعطيك ألف عافية. كولونيل روبير جدعون مفرزة سير الجديدة يعطيك ألف عافية. كل مفرزة السير. الرائد هلال المصري مفرزة سير طرابلس، بليز بطولنا إياهم للشباب لأنه رجعوا قليلي الأخلاق يأكلوا بالحرام الرزقة من درب أولاد الحلال أصحاب الفانات الشرعية اللي نمرها مش مزورة ومش مكررة ومش لوحات بيضة. يعطيكم ألف عافية، وبتمنى أنه أرجع أشوفكم مثل ما شفتكم الأسبوع ما قبل الماضي، وفتح قلبنا من الفرح ودعيني لكم بالخير. توقيف مئات الأشخاص اللي عندهم فانات غير شرعية ولوحات بيضة ولوحات مزورة وعم ينقلوا الركاب من طرابلس لبيروت ومن وادي خالد لبيروت. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا خليكم معنا لأنه في المزيد والمزيد من الرصد ومن القضايا.
3: جبل لبنان أيام زمان أحلى الأنغام.
2: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
3: بلا منحس بلا منحس
4: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: وينك وينك
4: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعدك تطلي عبعيونك.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد منرجع مرة.
4: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: وين
4: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
7: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
8: ما قلفوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
8: السامبا قالك هو دافك انزا بيعرف.
9: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
8: طب خبرونا شو بصير. ايه
7: ما هلالك ركب كيبل فيجن.
10: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
8: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: صوتك عالي جبل لبنان. اذن الاخبار الوارده من دول الخليج الله يحميهم. تفعيل صفارات الانذار بالبحرين للمرة الثانية اليوم وقصف من الفرس وحقد على الدول العربية وعلى وطننا لبنان. كل التضامن أيضا من ضم صوتنا لصوت المملكة العربية السعودية اللي أصدرت بيان أمس تضامنت فيه مع قطر الخير استنكارا لقصف ناقلة النفط القطرية. كل التضامن مع الدول العربية الخليجية الشقيقة والصديقة. يوم أمس استقبل الرئيس نواف سلام في السراي الحكومي سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. جرى خلال هالاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين، سبل دعم هالعلاقات وتعزيزها، إضافة إلى بحث التطورات في لبنان والمنطقة. نحن أكيدين تماما أنه لبنان يستنكر القصف الذي تعرضت له ناقلة نفط قطرية والاعتداء على دول الخليج الحبيبة ومن قطر الخير، وما بيستاهل إلا كل الخير، ولكن الفرس المجوس الكارهين للعرب والعروبة وكارهين لوطننا لبنان قصفوا 80% من صواريخهم على دول الخليج العزيزة و 20% على إسرائيل. من هون بتشوفوا الكره الدفين القديم والمستشري عند الفرس المجوس الإيرانيين. بدنا نبلغ تحياتنا لقطر الخير أميراً وشعباً عبرك سفير قطر الخير لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. كل التضامن والمحبة عبر إذاعة جبل لبنان ومن كل القيادات من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لآخر لبناني بيشكر قطر وبيشكر دول الخليج العربي على محبتهم لوطننا لبنان. شكراً وألف محبة. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية منسمعها سوا.
11: صباح الخير حبيبي جوني، كيفك؟ أنا محمد عيتاني معك جوني. بارح أنا كنت مارق من حد بلدية بيروت، مبنى بلدية بيروت بالبلد تحت، يعني ما بعرف إذا أنت بتمرق من هناك وتلاحظ جنب البلدية في عواميد هيك للسيارات مشان يوقفوا زوار البلدية. أوكي، بعدين في هونيك محلات تجارية السيارات اللي جاي لعندها زبونات هاي واقفين خط تاني، وبوليس السير والشرطة الدورية والحرس تاع البلدية واقف حد منهم وعجقة سير، يعني ما كأنه حدا شايف شيء. هذا حد البلدية تماما، حد باب البلدية. بنروح شوي لقدام بتوقف شوي بدك تنزل تجيب غراض بيعملوا لك ضبط. كيف هذه يا سيد جوني؟ بس فهمني، والله شيء بجنن هالبلد. يعني جنب مكتب المحافظ والبلدية والعجقة اللي صايرة والمخالفات اللي صايرة ما حدا شايفها. بنرايح عنا شوي صغيرة، إذا فت على الجامع أجلك يعني لا تتوضى أو لا تعمل حاجة، بس مثلا يعني مضطر بيعملوا لك ضبط. يا الله، معقول؟ صباح الخير.
1: يسعد صباحك ونهارك سعيد. بتمنى عليك أنت لما بتكون علقان بهيك عجقة صور لي فيديو أو صورة عادية لحتى نبعتها لمحافظ مدينة بيروت وقائد شرطة بيروت التابعة لقوى الأمن الداخلي العميد عماد الجمل، الله يعطيه العافية. ساعتها بيرجع بيشدد أكيد على شرطة بلدية مدينة بيروت كمحافظ وعلى قوى الأمن الداخلي بالتشدد بعدم الوقوف صف تاني قدام مبنى بلدية بيروت، لأنه مثل ما قلت الحق معك بشكل خنقة بيخنق السير من صحيفة النهار وصولا لشارع الحمراء. صوتك عالي. جبل لبنان. رقم اللي عم بدق لنا هلا على الهواء بليز. ليه؟ طب ليه بدك تطلبنا على الهواء؟ بعت رسالة صوتية أو مكتوبة وأهلا وسهلا فيك. صوتك عالي جبل لبنان. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن. وجهاز مؤشر لكتلة الجسم لتحليل نسبة الدهون على يد أخصائية التغذية خريجة الجامعة اللبنانية إليسار فرح. أهلا وسهلا فيكم بمستوصف الفرزل الخيري بزحلة، بالقرب من زحلة، الفرزل وزحلة والبقاع الحبيب. إذن مستوصف الفرزل الخيري ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن، وأهلا وسهلا فيكم لحتى تلتقوا بإليسار فرح أخصائية التغذية خريجة الجامعة اللبنانية. فيكن تحجزوا المواعيد، أكيد بيكون أفضل. 08-95-22-11. كمان ننتبه لحالنا وإليسار فرح تعطيكن قياس مؤشر كتلة الجسم لتحليل نسبة الدهون بمستوصف الفرزل الخيري. صوتك عالي جبل لبنان. ليلة من ليالي الفرح ومهرجان أعياد بيروت العريق على أنطلياس، واجهة أنطلياس البحرية، والحجز فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. عبير نعمة وليلة حلوة من هالليالي. عبير نعمة استعارت أغنية للسيدة ماجدة الرومي، ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي. صوتك حلو عبير نعمة بأغانيك الخاصة وبالأغاني اللي بتحيي من خلالها وبتعبري عن احترامك من خلالها للفنانين اللبنانيين ومنهم السيدة ماجدة الرومي. عبير نعمة. مهرجان أعياد بيروت. Virgin Ticketing Box Office.

A bir nami. Mehrajan Ayad Beirut. واجهة أنطلياس البحرية. أهلا وسهلا فيكم.

عبير نعمي والصوت الجميل مهرجان أعياد بيروت.

احتفالية حلوة كتير، وليلة من ليالي مهرجان عياد بيروت عبير نعمة تغني ماجدة الرومي.

0: عبير نعمي والصوت الجميل والراقي وضيفي من ضيوف الأصيلين اللي بيستضيفهم مهرجان أعياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية. عم تسمعوا البروموسيونات، طرب أصيل وليالي أصيلة، مهرجان أعياد بيروت. والحجز وأهلا وسهلا فيكن Virgin Ticketing Box Office. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع اللي كان عم يطلبنا هلأ على الهواء باعت رسالة صوتية بس ما بعرف ليش بصلته محروقة. أهلا وسهلا فيك يا أبو علي، مش هيك أبو علي ولا أبو إلي؟ anyways يلا نسمع صوتك العالي.
1: سوري يعطيكم ألف عافية، أنا ما عارفين أنه ما في اتصل، كنت بس بدي مخنوق من شغلي عمول معروف تيه في هودي اللي بيوقفوا على نهر الموت وعلى الإشارات بقرب بده مسح لك إزاز السيارة بالقوة، وإذا جي إجا مسح لك إزاز السيارة وما تيتو مصاري بشيري بزق لك على إزاز يا زلمة، بشيري بدي أعمل هديك اليوم هجم على مرة كانوا ضربوا مرة، انه كيف هيدا انه وين عايشين نحن؟ عمول معروف وصل لي صوتي انه مش مقبولين هودي اللي عم يوقفوا بنص الطريق، يعني اذا ضربت حدا منه بس تطفي الإشارة بيخترب بيتك او لا.
0: الحق معك 100% وانا بحييك من كل قلبي. الرقم اللي منتهي بال499 هيدي تاني شكوى اليوم وكلنا عم نشكي منها، التحرش اللي عم تحرشوا فينا وعجقة السير وبين السيارات واوقات بيكون اقصر

0: وبيظهروا بتعرفوا شو بيظهروا فجأة بالعجقات، يعني كأنه بيكون في سيارات ناطرتهم ناطرة بس تعجق على طريق جونية أو على الإشارات ببيروت الكبرى وبيروت الإدارية. حق معك 100% مستمعنا العزيز، وأصواتكم رح توصل لبلدية بيروت، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود. يسعد صباحك، الله يرضى عليك. رجع كمان أعطي أوامرك لقوى الأمن الداخلي ولشرطة بلدية مدينة بيروت تخلصنا من ظاهرة التسول والبيع بهالطريقة هيدي. صدقوني تماما، بدي أقولكم شغلة، يعني بيجي عم ببيعكم علبة محارم ورق بكلينكس محطوطة، يعني هيك محطوطة بردون محطوطة بنايلون فيها محارم، وبدو يبيعك إياها مش أقل من 100,000 ليرة. بينما بتروحوا على فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو الزلقة نهر الموت باتجاه جوني، من أحلى الماركات بتشتروها من سانيتا وغيرها من الماركات العريقة بنص السعر اللي عم يطلبوه منكم على الطريق، بيفرضوه عليكم انه بدك تعطيه 100,000، والا مثل ما قلتوا يا بيجلف السياره يا بيبزق عليها. فاعتمدوا لكل مشترياتكم من الاغذيه من الالبان والاجبان، ما تنفعوا حدا من الماركات اللي عليها علامات استفهام وبتضر بصحتكم، ومثل ما قلنا ما تنفعون باي شيء على الطرقات. في عنا سوبر ماركت عريقة منهم فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة منشتري منهم، والشكوى هيدي رح نعالجها أكيد من ضمن إطار القانون اللبناني. بس أنتو ما تنفعون بفرنك، الماكسيموم إذا أوقات بحن قلكن اشتروا ربطات خبز صغيرة من عند الودن بيكوري، ربطات خبز أبيض الحجم صغير أو الحجم العادي، ووزعون عليهم ياكلوا صحتين على قلبهم، دود الأرض بياكل هيك أوكي. بس إنه تعطوهم مصاري بتكونوا عم تشجعوهم على الاستعطاء. اللي بيرفض النعمة بيرفض ربطة الخبز من عند وودن بيكري بيكون هيدا ما بيستاهل الخير وبتفله خلاص، هيدا الماكسيموم يعني إذا بدنا نشفع عليهم. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا والله يساعدنا على هالوطن.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: كل القصايد من حلا عينيك.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
4: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
4: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إلي.
4: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
6: Thank you.
7: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة.

0: الساعة 4 على جبل لبنان.
1: يا أهلا وسهلا فيك زميلتنا كارلي. شو عندها نصايح لألكن اليوم الأربعة بعد الظهر؟ شبكة برامج متكاملة فيها كل شيء بتحبوه وبتحبوا تسمعوه عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. نهار الأحد الاحتفالية الحلوة الرياضية مهرجان رياضي بيروت ماراثون والسيدة مال خليل والروح الرياضية بوطننا لبنان. وكمان لليوم الثاني على التوالي بنرصد مشاركة نقيب المعالجين الفيزيائيين بلبنان الدكتور شارل مرقص، وكمان تصريح لإحدى القنوات وعلى الأشخاص اللي عم بيغطوا كانوا هالركض مع جمعية بيروت ماراثون. الكلمة لألك وصوتك العالي دكتور شارل مرقص.
2: حضرة النقيب بونجور.
3: بونجور.
2: شو كيف رأيك بالماراثون اليوم؟
3: حبينا السنة نركض معكم بالماراثون ونرفقكم كمان بهذا النهار الحلو.
2: أهلا وسهلا فيك. وشو رأيك بالميديكال تيم؟
3: هو صراحة أنت بتعرفي أنه نحن مهنتنا هي مهنة مش بس طبية، هي إنسانية اجتماعية، وأهم شيء أنها هي رياضية، لأنه نحن منتابع المريض من أول ما بينصاب لحديد ما يرجع على النشاط الرياضي تبعه. الميديكال تيم رائع، عم بيهتموا أكيد بكل الرياضيين يلي هن بحاجة لتأهيل لو سريع كبداية، وإن شاء الله ما بيكون في إصابات كبيرة.
2: هلا يا ويك يا نايب، مرسي كتير على حضورك.
3: بشكرك على هالنهار الحلو.
1: إذن نقيب المعالجين الفيزيائيين رقمه كان التسلسلي ببيروت ماراثون 15-12-1512. تحية لروحك الرياضية والوطنية اللي بتتحلى فيها نقيب المعالجين الفيزيائيين في لبنان الدكتور شارل مرقص. مش بس نحن بإذاعة جبل لبنان منفتخر فيك والمستمعين، خيك وزير الإعلام الدكتور بول مرقص وكل الأصدقاء والمحبين، طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان نمار، وكل الأشخاص اللي عندهم تقدير لألك روح رياضية وتنفيذ للقسم بخدمة الناس من خلال المعالجة الفيزيائية. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أن ويكن ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. لليوم الأربعاء 8 تموز 2026 بعنوان اتفاق تاريخي بتوقيع سفيرة. فيما كان الطلب الأمريكي من نظام أحمد الشرع الدخول إلى لبنان لإنهاء حزب الله، جاءت الانفجارات المتتالية أمس بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتوجه رسائل في اتجاهات متعددة. وبغض النظر عن الجهة التي تقف وراء الانفجارات وربما تكون قريبة من تنظيم الدولة الإسلامية داعش وإرثها، فإن ما جرى يريد أن يرسل إشارات أن سوريا لا تزال بلدا غير مستقر، وأن سوريا التي جاءت إلى بيروت لتنتقد وتسجل علامات على الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي، وأن سوريا التي تحكم علاقاتها الكثير من العداء والتوتر مع إسرائيل لا تزال بعيدة عن أن تعيش في صيغة سلام خارج الضوء الأخضر الإسرائيلي، وأن سوريا التي جاء إليها مع إيمانويل ماكرون مجموعة كبيرة من المستثمرين الفرنسيين وعلى رأسهم رودولف سعادي لا تزال حتى الساعة بلدا غير مستعد للاستثمار. بالرغم من كل الإغراءات التي يقدمها الشرع مع مجموعة من أصدقائه ومستشاريه وأقاربه للاستثمار في سوريا، واستطرادا من قال أساسا أن سوريا بنظامها الجديد لا تريد أيضا علاقات مع لبنان شبيهة بزمن المسار والمصير، ولكن مع أطر واضحة ومؤسساتية أكثر لهذه السياسات التي تحفظ مصالح الدولتين. تضيف إلهام سعيد فريحة في الانتظار الوضع اللبناني لا يزال عالقا في دوامة التفسيرات المتناقضة للاتفاق الإطاري، وما إذا كان يجب إرساله وعرضه على مجلس الوزراء الذي يرسله إلى مجلس النواب أم لا، باعتبار أنه اتفاق غير نهائي. تخلص بعض المصادر للقول أنه حتى ولو كانت تسميته اتفاقا إطاريا فهو اتفاق بين فريقين وفيه التزامات وموجبات ويتخطى تنفيذه مدة السنة، وعليه فلا يكفي أن توقعه سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض. في كل الأحوال ما نفع هذا الاتفاق الإطاري الذي لم يوقف القتال حتى الساعة ولم يوقف المسيرات ولا تزال عمليات تفجير الأنفاق والقرى قائمة؟ تنهي إلهام سعيد فريحة، لماذا انتشرت أخبار الرضا وعدم الرضا الإسرائيلي عن بعض الضباط في الجيش اللبناني رغم نفي قيادة الجيش؟ وما إذا كان لو كان هذا الأمر صحيحا فهل وصلت الأمور إلى هذه الدرجة لنقبل من إسرائيل وضع شروط على أسماء جيشنا وهوياتهم وطوائفهم وقياسات أحذيتهم؟ اتفاق تاريخي بتوقيع سفيرة إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار .com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان القهر اللبناني: القهر في لبنان ليس خبرا نسمعه بل يوم نعيشه. أن ترى تعب السنين يتبخر أمام عينيك ولا تستطيع الإمساك به، أن يعمل الإنسان بصدق ثم يحسب آخر الشهر فلا يجد ما يكفيه، أن يودع ابنا أو أخا أو صديقا إلى الغربة بينما كان يتمنى أن يبقى بقربه، أن يتذكر أياما كان فيها الحلم بسيطا والمنال قريبا ومع ذلك ينهض اللبناني كل صباح وكأن شيئا لم يكسره، يبتسم رغم القهر، يزرع الأمل رغم التعب، فربما كانت أعظم قوة في اللبناني أنه يتألم بصمت لكنه لا يتخلى عن الرجاء. القهر اللبناني صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار .com الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الأربعاء 8 تموز 2026. مدام إلهام سعيد فريحة الله يسعدنا على كل شيء عم بيصير بوطننا لبنان. ناس بدها الاتفاق الإطاري، ناس ما بدها إياه، وعم بيهددوا رئاسة الجمهورية والشرعية اللبنانية بكل وقاحة، وبيجينا أخبار كمان عم نتابعها مع صحيفة النهار عن رصد أحد مشايخ مدينة طرابلس خلال استقبال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. قال له هيدا الشيخ من طرابلس: أهلا بكم في طرابلس الشام. يعني كمان أحلام وأضغاث أحلام رجعت بشمال لبنان، ناس بدهم إيران وناس بدهم سوريا وناس بدهم أمة الله كلها ما عدا أرزة لبنان ووطن لبنان. فالله يساعدنا السيدة إلهام سعيد فريحة اللي عم ننسق نحن وياكي دايما بوطنيتك. ابنة سعيد فريحة إلهام، الله يحميكي ويحمي وطن لبنان من كل شر ومن كل شرير ومن كل أضغاث أحلام ناس بدهم ينفصلوا عن الوطن لبنان. منضل داعمين للشرعية، داعمين لأرزة لبنان وسيادة لبنان. تحية لأليك ولمدير مكتبك مدام إلهام سعيد فريحة، طوني خوري وفريق العمل، الله يعطيهم ألف عافية. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف أنا وياكم كمان مع أغنية حلوة كتير، وليلة رح تكون ولعانة مع مروان خوري. مروان اللي عنده تعاون للمرة الأولى، وهيدي شغلة حلوة كتير، للمرة الأولى Virgin Ticketing Box Office الحجز، وكونوا كتار لحتى تحصلوا على أمكنتكم بمهرجان أعياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية. مروان خوري كتب ولحن، غنت أليسا أغنية لمروان خوري، ولكن مروان كمان غنى هالأغنية اللي كتبها لأليسا. بتمون وأهلا وسهلا فيك مروان خوري، مهرجان أعياد بيروت. صوتك عالي جبل لبنان.

0: ないわ。
1: مروان خوري بصمة موسيقية وغنائية بعالم الفن الراقي بلبنان. مهرجان أعياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية. للحجز Virgin Ticketing Box Office. أجمل الليالي مع مهرجان أعياد بيروت الراقي. وليلة من الليالي الحلوة مع مروان خوري.

أهلا وسهلا بهالتعاون للمرة الأولى بين مروان خوري وإدارة مهرجان بيروت العريق، مهرجان أعياد مدينة بيروت. تو يو تو سي جهاد جابرييل المر وستار سيستم أمين أبياغي، جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر. أهلا وسهلا فيكم. كل الترتيبات اتخذت، واجهة أنطلياس البحرية بيبقى تكونوا كتار، وأنا عارف تماماً أنه كل الليالي الحلوة بمطربيها وموسيقيها بمهرجان أعياد بيروت رح تكون مفولة.

ايوه تجاوب مروان خوري وحفلي بكازينو لبنان سنة 2024.

مروان خوري والفن الأصيل من إذاعة جبل لبنان. استمعنا لحفلة حلوة كتير لمروان خوري، وأكيد كل شخص رح يحجز بهالليلة الحلوة وكل الليالي الحلوة مهرجان أعياد بيروت عبر فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. أهلا وسهلا فيكن، هيدا ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان، وطن الحضارة والرقي والفن الراقي والفنون الجميلة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنتابع والمزيد والمزيد من الحلا ومن البشاعة كمان، في بشاعة بوطننا لبنان عم نقومها نحن وياكم تنوصل للحلا المطلق وما يعود عنا بشاعة بإذن الله بوطننا لبنان. إيد بإيد نحن وياكم، سبونسورينج، إعلانات، وكل الأشخاص اللي بيحبوا يكونوا داعمين لإذاعة جبل لبنان. 70 220 888.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن. المسرح الدمى اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9959.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما هاد بحكولي عنك إنك أنت دايما هاد.
0: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طمع.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
1: غالبا.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: صوتك عالي جبل لبنان. تحية لكل الشركات الراعية منهم نوك نوك، خدمة التوصيل السريع ديليفري بكل لبنان. نوك نوك ولبنو سويس إنشورنس، التأمين على الحفلات. شكرا لكل الشركات الراعية لمهرجان أعياد بيروت. صوتك عالي جبل لبنان. شركات لبنانية بخدمة وطننا لبنان، ومنهم ويش ماني. ويش ماني داخل لبنان ومن خارج لبنان للبنان ومن لبنان للخارج بكل أمان عبر إشراف مصرف لبنان الشرعية اللبنانية. ويش ماني 1400 فرع بكل المناطق اللبنانية، وشراكة استراتيجية مع سلسلة محطات Total Energize Marketing Lebanon. توسيع الحلول المالية الرقمية بمختلف المناطق اللبنانية. خدمات وش ماني الرقمية متاحة ب 19 محطة بنزين، محطة محروقات من محطات Total Energize Marketing Lebanon. الزبائن بيشتروا القسائم الرقمية الخاصة بوش ماني من فروع بونجور من خلال أجهزة مخصصة ومزودة بوش ماني أبليكيشن بكل موقع. وثلاث محطات رئيسية: توتال إنرجايز بالجمهور، توتال إنرجايز بمنطقة المدور الأشرفية، وتوتال إنرجايز بنهر إبراهيم. ثلاث فروع رئيسية. الزباين فيهم يعملوا عمليات الإيداع والسحب وإدارة حساباتهم مباشرة من داخل محطة توتال. تعاون بيجمع بين خبرة وش ماني بالتكنولوجيا المالية وشبكة واسعة وانتشار توتال إنرجايز ماركتينج لبنان بمختلف المناطق اللبنانية. ميزات بتسهل الوصول لكل الخدمات وتوسيع نطاق الخدمات وتعزيز راحة زبائن وش ماني، ومعيار جديد للخدمات للزبائن بلبنان. أهلا وسهلا فيكم. وش ماني، صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى الرسالة اليومية من الإعلام الزميل موسى موسى من عكار شمال لبنان. كل لبنان بالقلب، شمالا جنوبا بقاعا وجبلا، وهي دائما منعبر عنها، مش بس بيروت الكبرى، مش بس بيروت الإدارية، مش بس كسروان وجبيل والبترون وغيرها من المناطق اللي نحن مطمنين بالنا إنه موجودين وعم نغطي أخبارنا. جبل لبنان بتوسع النطاق، وكل شخص بحب يوصل إذاعة جبل لبنان كأرسال على مختلف المناطق اللبنانية بالبقاع وبالشمال وبالجنوب وبالجبل كمان، نحن منشكره قد الدنيا ومنوجه له تحية. من الشمال نشاطات منوعة ومهرجانات مع الزميل موسى موسى.
3: صباح الخير جوني، إلك لكل مستمعين إذاعة جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. اليوم رسالتي بتحمل الفرح والسعادة والتلاقي والمحبة من عكار لكل لبنان عبر أنشطة مهرجان عند إيت الفنية والرياضية والبيئية وعدة مجالات مختلفة، ولنشرة الفرح والتلاقي والمحبة والمعرفة بين العكاريين كلهم وبين غير مناطق لبنانية. بيجوا بي بي بي بي بي بي بيسهروا عنا بالهذا بالمهرجان، والمهرجان اللي بيتضمن انه أنشطة من الأطفال للكبار، يعني فنية رياضية سينما سوق. بدي خلي الحكي بما بدي ياخده أنا للعميد طوني أنطون، واللي هو من أحد منظمي المهرجان، وبفهمنا أكثر. بتفضل تفضل حضرة العميد، خبرنا كيف الأمور عندكم، شو عم تعملوا، كيف هالأنشطة، كيف استقبال الناس لألهم، كيف القبول. أهلا وسهلا فيك عزاء جبل لبنان.
4: صباح الخير موسى لك ولزميلك جوني ولإذاعة جبل لبنان وللمستمعين الكرام. أنا العميد المتقاعد طوني أنطون، عضو مجلس إدارة جمعية تدبير، هي اللي عملت مهرجانات صيف عند إت نسختها الخامسة 2026. هذا هدف المهرجان هو نشر المحبة والفرح والتأخي والتلاقي بين مش بس أبناء عند إيت، بين أبناء عند إيت والجوار، وكمان عم يجينا كمان زوار من مناطق كتير بعيدة. السنة مهرجاننا بيتميز عن السابق إنه عاملينه لمدة شهر، ببلش بثلاثة تموز وبينتهي بواحد آب. أكيد المهرجان مجاني لكل الناس ومفتوح، ودعواتنا دايما مفتوحة تيجي تحضروا كل الناس. بيتضمن فقرات متنوعة، عندنا فقرات فنية، مرقوا سهرتين مع المطرب رشيد النجار والمطرب بافو، ب11 الشهر عندنا وليد الحليني، 18 الشهر نادر الأتات، وبواحد آب عندنا فرقة موسيقى قوى أمن الداخلي مشان عيد الجيش. هلا بين هودي الحفلات كل يوم عندنا نقل مباشر لمباريات كأس العالم بكرة القدم، أكيد عم يجينا كتير ناس تحضر، قاعدة مجانية، عندنا تسوق، أبناء الضيعة والمنطقة عم يعرضوا منتوجاتهم المحلية المصنعة ببيوتهم وفي مأكولات، عندنا عاملين مسابقات رياضية تشمل كل الأعمار، ومسابقات لعبة طاولة الزهر، البيدالو، ومركزين أكتر شيء على الأطفال، مسابقات بين الأطفال هيك تتنمي بيناتهم الروح الرياضية والفرح. زيادة عن هيك في عنا كمان 4 أيام بدنا نعرض أفلام، عنا شاشة كتير كبيرة نعرض عليها أفلام لبنانية. وآخر يوم وهو أهم يوم، نحنا عملنا المهرجان شهر، كنا عادة ننهي بعيد مارلياس، قلنا لا بدنا نزيده 10 أيام وبدنا نختتمه بعيد الجيش. بتعرفوا أنتوا الجيش قدي بيعني لنا نحنا بعكار، هو دايما بيقولوا عكار هي خزان الجيش. بدنا نعمل يوم وفاء للجيش اللبناني وكل الناس مدعوة، إن كان عسكريين أو متقاعدين أو محبين الجيش، طيحضروا تنكرم جيشنا الغالي. أقل شيء نوقف حده بهذا الزمن الصعب اللي عم يمرق فيه. تحية إلكن عن جديد، ومنشوفكن وكل سنة وإنتوا بألف خير.
2: وإنت بألف خير، الله يعطيكم ألف عافية، صامدون. أهلنا بعندئت بالقبيات وكل هالضيعة الحلوة بشمال لبنان، شدرة، الشيخ محمد بعكار، وللمفارقة بلدة الشيخ محمد بتضم مسيحيين بالكامل، هذا التنوع بوطننا لبنان. مثل ما بلدة مارون الراس بجنوب لبنان ما فيها ولا مسيحي ولا ماروني، بتضم الشيعة الأحبة بلدة مارون الراس، هيدا التنوع بوطننا لبنان. شكرا لك وتحية العميد المتقاعد طوني أنطون، جمعية تدبير اللي أسسها طوني حنا، رئيس بلدية عندئت، ثقة مستحقة، عمل من أجل هالبلدة وصمودة مع البلدات المجاورة وتعايشها بوطننا لبنان. وأكيد من وجه تحية عبرك العميد المتقاعد طوني أنطون لرئيس بلدية عندئت طوني حنا ومؤسس جمعية تدبير، وإن شاء الله يا رب نتعاون نحن وياكم والصوت العالي وإذاعة جبل لبنان يرجع إرسالة للقبيات وعندئت وكل عكار والساحل السوري وساحل قبرص. إذن عبرك طوني حنا منحييك ومنعتمد عليك أكيد بالصوت العالي وجبل لبنان إيصال صوته إلى كل الشمال. صوتك عالي جبل لبنان، يعطيهم العافية أهلنا بالعربانية، بلدية العربانية برئاسة المحامي جهاد رزق الله، وفد من بلدية العربانية بضم الرئيس المحامي جهاد رزق الله وعضوية السيدين إلي عون وألا عون، قاموا بزيارة معالي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بمكتبه بالوزارة بحضور مدير الطرق والمباني بالوزارة السيد بيير معلوف. هاللقاء تناول عدد من الملفات الإنمائية اللي بتهم بلدة العربانية، بتشكل أولوية بالنسبة للمجلس البلدي، لاسيما ما يتعلق بأوضاع الطرق والبنى التحتية والمشاريع اللي بتدخل ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة والنقل. حاجات البلدة تم عرضها من قبل وفد بلدية العربانية، وتأكيد على أهمية الإسراع بتنفيذ المشاريع الملحة وتعزيز التعاون والتنسيق بين العربانية ووزارة الأشغال، فالشي رح ينعكس إيجاباً على أبناء العربانية وكل الأشخاص اللي بيسلكوا المتن بطرفيه عبر العربانية. ونحن واثقين أنه السيد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وفريق عمله دايماً بيهتم بكل الملفات اللي بتنعرض عليه، وبتابعها بالتنسيق مع مديرية الطرق والمباني، وبيدرس دايماً الوزير رسامني الحلول المناسبة أكيد وفق الإمكانات المتاحة لوزارة الأشغال، والشي بيخدم المصلحة العامة لكل اللبنانيين مش بس العربانية، لأنه العربانية بتربط برمانة وبيت ميري بالأجزاء التانية من المتن وقضاء بعبدة. فتحية لبلدية العربانية، رئيس البلدية المحامي الأستاذ جهاد رزق الله وأعضاء المجلس البلدي، الله يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان. وشكرا سلفا للوزير رسامني اللي بنعرف تماما أنه هو وفريق عمله بيتجاوبوا ضمن الإمكانات المتاحة وبيبذل أقصى جهده للتطوير والإنماء بكل المناطق اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. إذن بالمعلومات الخاصة لإذاعة جبل لبنان، من البقاع أربع معامل تم إقفال أبوابهم لأنه ما عم يتأيدوا أبداً بالمواصفات والشروط بالنسبة للنظافة والنوعية. بمعلوماتنا الخاصة، معمل البدر للألبان والأجبان تم إقفاله، معمل رولي تعناية للألبان والأجبان، معمل مزارع حمود للألبان والأجبان، وبالبقاع أيضاً تم إقفال معمل ميلك لاند بتعناية لإنتاج اللبنة، كله مش مطابق للمواصفات. وهيدي المعلومات الخاصة لإذاعة جبل لبنان برسم أنه تحسنوا وضعكم، الله يرضى عليكم يا شباب، ساعتها بترجعوا أهلا وسهلا فيكم، ولكن مخالفة القانون والمواصفات والنوعية مرفوضة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للزميل الصحافي جورج حايك، وتحية لكل أولادكم اللي منفتخر فيهم، كل شخص منا بيبقى عنده شباب وصبايا عم بيربيهم على محبة وطنه لبنان وعلى الفنون الجميلة. الزميل الإعلامي جورج حايك عنده بنت حلوة وبتمارس الفنون الجميلة، سيبال. سيبال جورج حايك عنده مشروع جديد برسم الوجوه، ومبينة من الصفحة، صفحة جورج حايك والرسوم اللي حطتها، أنه شيء بروفيشنال. سنوات من ممارسة هالهواية أخذت قرار سيبال حايك أنه تحولها لمهنة وأطلقت أعمالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فيكن زوروا صفحتها سيبال حايك، موهبة لافتة بالرسم، رسم الوجوه بدقة كتير كبيرة وبأداء التفاصيل. فنحن وبيك سيبال جورج حايك منقلك الله يوفقك، يبارك خطواتك بهالمجتمع وبوطنك لبنان، حتى ما تضطري للهجرة وتضلي، ونربحك ونربح كل الشباب والصبايا بخدمة وطنه لبنان. وأكيد بيك جورج الحايك بما يملك من علاقات صحفية واجتماعية، ونحن بإذاعة جبل لبنان منشجعك ومندعمك لحتى تنجحي وتواصلي التقدم والتطور. مبروك سيبال حايك، بيك جورج حايك فخور فيك، ومستمعي جبل لبنان فخوري فيك. إذن اسم صفحتها بالمبدأ درون باي بيلا، درون باي بيلا سيبال حايك. الله يوفقك يا رب ويوفق كل ولادكم ولاد مستمعي جبل لبنان، نفتخر فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى بلدة ريفون بكسروان وسوق المزارعين، ولقاء كل سبت من الساعة 9 الصبح لساعات بعد الظهر. أهلا وسهلا فيكم بريفون ولقاء مع المزارعين والمنتجات البلدية. خلينا نسمع سوا رسالة صوتية من باتريسيا صفير عضو مجلس بلدية ريفون. الكلمة لك باتريسيا.
5: صباح الخير جوني وصباح الخير لإذاعة جبل لبنان، معكم باتريسيا صفير عضو ببلدية ريفون. اليوم بدنا نخبركم عن مهرجاننا الجديد بريفون، بير فاستيفال بريفون جاردن. مهرجان البيرة، جميع أنواع البيرة المحلية والأجنبية، وأكيد رح يتخلل مهرجاننا أجواء موسيقية من الساعة 6 للساعة 12 ب 25-26 تموز. ناطرينكم، كونوا كتار بريفون جاردن.
2: يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا، يعني شاطرة بخدمة البلدية وبلدتها ريفون وبالتسويق والعلاقات العامة. باتريسا صفير عضو مجلس بلدية ريفون كسروان، الله محييكي، وأكيد لاقونا على مهرجان البيرة وعلى مهرجان دعم المزارعين والمنتوجات البلدية كل سبت من 9 الصبح لتنتين بعد الظهر. تحية لأهلنا بريفون، بلدية ريفون، رئيسا وأعضاء، نائب رئيس بلدية ريفون المحامي الأستاذ رشاد مدور، الله يعطيك العافية ويثبتكم بهالأرض الطيبة بمحبتها ومحبة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك أخير ومنرجع لكم بمختلف القضايا اللي راصدينا بعد عنا حوالي 12 دقيقة، وإشياء كتيرة ممكن بالدقائق الأخيرة تستجد وبتسمعوها دايما وأولا عبر إذاعة جبل لبنان، إذاعتكم.

0: جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان, x.com/جبل لبنان, انستغرام جبل لبنان, تيك توك جبل لبنان, جبل لبنان .com, ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية, عم يتزاك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها, بروقها, بغديها, بدشيها, بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو, قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون, أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان, ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني, حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062 6200.
4: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا, واهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا. شركات لبنانية تساهم بالسياحة اللبنانية والدولية. Alta Medical and Travel Services, تجربة متكاملة بالسفر, الاستجمام وزيارة أماكن تاريخية والسياحة العلاجية لصحتكم. تجربة متكاملة بتجمع بين السياحة, الاستجمام والعلاج الطبي بأجمل وجهات أوروبا مثل تشيكيا, سلوفاكيا, النمسا, هنغاريا. خبرتهم بلشت سنة 1987 وبخدمتكم بفروع ببيروت, بدبي وبراغ. حجوزات الفنادق بتتأمن, تذاكر السفر بيساعدوكم, بتأشيرات تشينغن, تنقلات من وإلى المطار, التأمين السياحي على رحلتكم, جولات سياحية مميزة ومتابعة طوال الرحلة من قبل مندوبينهم. أشهر المنتجعات الأوروبية ببرامج السياحة العلاجية كارلو فيفاري مثلاً بتشيكيا وبيستاني بسلوفاكيا, مياه معدنية علاجية طبيعية لعلاج مشاكل المفاصل والصحة العامة. مع ألتا ميديكال اند ترافل سيرفيسز سعر رائع جداً لمستمعي جبل لبنان, وسفر منظم وخدمة مميزة بالأسعار والخدمات. Alta Medical and Travel Services 76-838-8303 76-838-8303. أهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. بعت لي مستمع صور من امبارح. يلا على 70-220-8888. أهلا وسهلا فيك, مرسي كتير. في قاضي عنده بورش كايان رقمه 1911 على جوج, جادج مش جوني, جوج. يلا يا شباب فيشولنا اياها. قاضي مخالف لقانون السير, هذا مثل من امثله. وبكل احوال مستمعنا شادي بعت لي اياهم على 70-220-888 لحتى تتوليهم قوى الامن الداخلي. المستمع اللي رقمه بينتهي بال499 ديجا حطينا لك رسالتك اللي عم تشكي فيها من الأشخاص اللي عم يستعطوا وعم بيزعجوا الناس بالمبيعات اللي بيعون إياها بعجقة السير. فطلعت على الهواء وحكيت بكل احترام وتحياتنا لألك أبو علي. طلع صوتك على الهواء وأهلا وسهلا فيك. صوتك عالي جبل لبنان، تحية للمغتربين بكل أنحاء العالم عم يسمعونا. جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو jabellubnan.com. جان من السويد يسعد صباحك. Good afternoon أستراليا، رح تصير بعد شوي Good evening. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية منسمعها سوا.
5: بونجور جوني، صوت صباحك. إذا بدنا عم نحكي بالأجانب خير هلا العطرات، نحكي بتوترز. وين الدولة من بوترز؟ ثلاث أرباع اللي عندهم درايفرية أجانب، حتى يمكن صاحب الشركة أجنبي ما حدا بيعرف. بنطنطوا على الطريق على الاستراب بين العالم وما فيك تحكي معهم، بتعنطزوا على العالم وبلا أخلاق كلهم، مش مش مش ربعهم.
4: لا لا هيك ظلمت. إذا بتعمل معروف مستمعنا الكريم رقم ينتهي ب951، مش كلهم يعني كلهم، لا بكل المؤسسات والشركات والأشخاص اللي عم يشتغلوا بطرق معينة، ومنهم الدليفري، في منهم خلوقين جدا وبيتأيدوا بالقوانين، وفي منهم بيخالفوا القانون وساعتها بيتحاسبوا، لأنه كلهم مسجلين عندهم لوحة تسجيلية على الدراجة النارية، خدوا وبلغونا عنها، والباقي علينا وعلى قوى الأمن الداخلي وعلى إدارة شركة توترز. تكرم عينك يعني، وأهلا وسهلا فيك، بس إنه مش كلهم يعني كلهم، ما فينا نعمم، وفي ناس عم تتأيد بالأخلاق وبالذوق. صوتك عالي جبل لبنان. برعاية بلدية مدينة شويفات أقيم في مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية حفل توقيع الكتاب الأول للشابة ماريا خلدون الشاهين، كنا خبرناكم عنه، وأول كتاب لألا، المرأة قوة غيبت طويلا، بحضور أبناء شويفات، حشد من المهتمين بالشأن الثقافي والفكري. كانت الدعوة لألكم للجميع. النشيد الوطني اللبناني، كلمة رئيس بلدية مدينة شويفات نضال ذيب الجردي، ألقاها نيابة عنه رئيس اللجنة الثقافية والتربوية وجدي صعب، اللي رحب بالحضور وأكد أنه المرأة كانت وما زالت قوة فاعلة بصناعة الحياة وبناء الأوطان، والمرأة شريك أساسي بالفكر والثقافة والاقتصاد والسياسة متى أتيحت لها الفرص العادلة. وأشار الأستاذ وجدي صعب إلى أن أهمية هذا الكتاب لا تقتصر على كونه صفحات تقرأ، بل تكمن في رسالته الداعية إلى إعادة النظر في كثير من المسلمات والإيمان بأن المجتمعات لا تتقدم إلا عندما تفسح المجال أمام طاقات المرأة بعيدا عن الإقصاء والتهميش. وجه تحية لدور الكاتبة اللي نحن منبرك أيضا بكتابة ماريا خلدون الشاهين. كلمات بهالاحتفالية من عريف الحفل الزميل هيثم عربيد، الدكتورة تعد عبد الخالق، ورئيس اتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور أحمد نزال، إضافة إلى كلمة الكاتبة ماريا خلدون الشاهين. محورية الكلمات حول مضمون الكتاب دور المرأة المحوري ببناء المجتمعات وصناعة الأوطان. ووقعت الكاتبة الكتاب ووزع على الحضور. هيدا الدعم من بلدية الشويفات للحركة الثقافية وتشجيع الطاقات الأدبية الشابة. مبروك كتابك الأول ماريا خلدون الشاهين، المرأة قوة غيبت طويلا. الله يعطيكم العافية بلدية شويفات، ويحمي وطننا لبنان وثقافة لبنان وحضارة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع علي صباح أستاذ جوني بخصوص التوترز في نسبة كتير كبيرة بيلتزموا بالقانون. نعم، ما هيدا اللي احنا يعني المستمع يمكن من غضبه حدا كاسر عليه أو صاير معه شيء عم بيقول إنه كلهم، ما فينا نقول إنه كلهم لأنه أنا عم رقبهم كمان من بعيد، ولو في لو في شيء بيثبت إنه كلهم، مشاهداتي ومشاهداتكم كنا بنقول كلهم يعني كلهم. لا، في شباب خلوقين ودراجاتهم كلها النارية مسجلة، والدراجة اللي مش مسجلة أوقات أنا عم وقفها بصفتي الشخصية وبقول له يا شاب ليه بدون لوحة خلفية، دغري بيشيل ورقة وبقول لي هيدي نحن ناطرين دورنا لحتى تتسجل الدراجة النارية بالنافعة. فمن هالمنطلق هيدا شباب توترز ولو كانوا غير لبنانيين بس عم يلتزموا بالكاسك على راسهم. يعني بصراحة بقلكن إنه شباب توترز أحلى من بعض من العديد من العسكريين بالجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولي وغيرها من القطاعات بلا كاسك على راسهم. وقديش نحن عم ندعيهم ونقلهم يا شباب يا عسكرنا اللبناني توجهوا لعند سبويلر سنتر، وسبويلر سنتر كورنيش النهر عم يعطيكم الكاسك حماية لراسكن برسميلة للقوى الأمنية. بتكون أكتر من هيك؟ فخلينا نكون منطقيين. أنا وياكم بدنا نوجه تحية لجورج عين ملك، باريليوس هوكيس جورج عين ملك صاحب سبويلر سنتر كورنيش النهر منطقة النهر سكة الحديد، اللي كمان مثل ما قلنا عم بيساعد القوى الأمنية وشباب القوى الأمنية إنه يحطوا كاسك على راسهم من خلال تقديم كاسك بروفيسيونيل بسعر الكلفة تبعه برسماله. بقى تفضلوا تجاوبوا، ما في تجاوب لحديت هلأ، وتجاوب إذا صار بيكون تجاوب قليل. فخليه يخبرني جورج عين ملك بكرة إنه والله يا جوني عم يجي كتير، بلش يجي شباب من القوى العسكرية ويلتزموا بالقانون ويحطوا كاسك على راسهم مثل توترز وناكناك وغيرها من الشركات اللي بيلتزموا بالكاسك على راسهم. من حييهم. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمع.
6: جوني كيفك؟ كيف صحتك؟ شلا بيعيش؟ خلي لك عينتك أول شيء. تاني شيء شو الفايدة يحطوا الكاسك إذا بيمشوا بعكس السير وبيطحشوا على السيارات وقلة ذوق بالسواقة توترز؟ شو النفع يعني؟
4: شو بدي أقول لك؟ يعني إنه مشاهداتك عم تكون سلبية، بنحترم آرائكم أكيد يا شباب. صوتك عالي جبل لبنان. موقع شركات ومصانع في لبنان factoriesinlebanon.com موقع إلكتروني إعلاني صناعي متخصص بنشر إعلانات ومنتجات الشركات والمصانع اللبنانية ومصنف الأول بلبنان. خدمات على السوشيال ميديا، مجموعات الواتساب اللي بتضم آلاف الشركات والمؤسسات اللبنانية. زيارتي وزيارتكم ل factoriesinlebanon.com بتخلينا نتعرف على صناعات لبنانية بكل صناعات مواد غذائية، مواد صناعية وغيرها من المنتجات عم نتعرف عليها. في شغلات عم شوفها للمرة الأولى وبقول أنا والله أنه وعم نتعرف على أرقام تليفوناتهم ومن نفعهم ومنشتري منهم ومن منتجاتهم ومن مصانعهم ومن شركاتهم. factoriesinlebanon.com انضموا للتسويق لنفسكم ومنفتخر فيكم وبمنتجاتكم بلبنان والعالم. factoriesinlebanon.com موقع شركات ومصانع في لبنان. مديرة التسويق والعلاقات العامة السيدة جيهان عساف، ورقمها على الواتساب 78-940-117 78-940-117 factoriesinlebanon.com. ومنفتخر فيكم بصناعاتنا وشركاتنا اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
7: صباح الخير سيد جوني، يسعد لي صباحك من الله. إلك ولمستمعيك الكرام بس سؤال يا خيي، هالدولة القوة الأمن الداخلي موتوسيكلات يعني فظاعة برا اثنين عم يتسابقوا معهم هيدا الموتوسيكل من اخواننا السوريين يعني اللي حاضنينهم بقلبنا وببيوتنا. عم بقبى على طالع بيت عمي على الهاي واي عم بقبى. هو واحد تاني ومعن واحد ورا يعني بدون يبلوا العالم الخير. هول لازم ينعملهم حال بلا نمر ولا شيء. هل يعقل بسوريا ان يسوق موتو بلا نمر؟ ما بعرف. هذا السؤال بتمنى تجاوبني عليه سيد جوني. يسعد لي صباحك.
4: وصباحك مستمعنا الكريم حسام حليمي. مثل ما قلنا يعني يؤسفنا نقول بإذاعة جبل لبنان إنه عم نشوف العديد من الأشخاص بشركات خاصة بشركات ديليفري كلهم يعني كلهم حاطين كاسك على راسهم، والقوى العسكرية والأمنية الشرعية اللبنانية رغم في قرار صادر عن وزير الداخلية مرة واثنين وثلاثة بمعاقبة كل عسكري ما بيحط كاسك على راسه، ومنشوفهم بلا كاسك على راسهم. أنا صرت مثل ما قلنا كنت ولا زلت ورح ضل عم خجلهم. يا وطن يا وطن الله يحمي لنا إياك، بقول له أول شيء هيك ببلش له إياها إنه الله يحمي لنا إياكم ويخلي لنا إياكم. وين الكاسك على راسك؟ في منهم بيبتسموا بخجل وبيفلوا، في منهم بيطلعوا بوقاحة وبيفلوا. ومثل ما قلنا وبنرجع منقول كل الأشخاص اللي بالقوى العسكرية والأمنية اللي عندهم دراجات نارية بتروحوا مع دراجاتكم النارية لشارع النهر سكة الحديد سبويلر سانتر شهير جدا وعريق جدا جورج عين ملك سبويلر سانتر بيعطيكم كاسك برسميلة. بدكم أكتر من هيك خدمة؟ تفضلوا. هيك وما في تجاوب إنه برسميلة ما بدكم إياها؟ شو بدكم؟ وليه ما بدكم تتأيدوا بالقانون يا قوانا الأمنية والعسكرية الشرعية؟ صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نشوف آخر الأخبار قبل ما نودعكن على جبل لبنان أبليكيشن. داونلود جبل لبنان أبليكيشن. انفجارات جديدة وتفعيل صفارات الإنذار الجوي في البحرين. البحرين عم تتعرض لقصف من الفرس الكارهين للعرب والعروبي والكارهين لوطننا لبنان. إذن المزيد والمزيد من الأخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع جبل لبنان أبليكيشن. رئيسة وزراء الدنمارك ترد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتقول له جزيرة غرينلاند ليست للبيع. وحسب البيانات لتتبع السفن أربع ناقلات نفط وغاز تتراجع عن محاولة عبور مضيق هرمز. إذن رجع القصف المتبادل

عن المجوس الكارهين للحضارة العربية والكارهين لوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وهم نرجع منقول مش بس المجوس والفرس، في ناس كمان بشمال لبنان عم يحلموا، بيرجعوا عندهم أحلام طرابلس الشام. نحن وصحيفة النهار والمعلومات لمراسلي جبل لبنان وصحيفة النهار توقف مراقبون عند قول أحد مشايخ مدينة طرابلس خلال استقبال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. قال له الشيخ من مدينة طرابلس: أهلا بكم في طرابلس الشام. يقص لسانك، طرابلس لبنان حبيبي، وغصبا عنك وحاجة بقى تحلموا لي بدول إسلامية ودول خارجي عن القانون اللبناني، شمالا جنوبا بقاعا ضاحية، هيدي خلصنا منها يا حبيبي، هيدي خلصنا منها. أحلامكن الإمبراطورية القديمة وأحلامكن الطورانية القديمة هيدي خلصنا منها، وأحلام الدولة الإسلامية، تنظيم الدولة الإسلامية داعش، وأحلام الفرس وولاية الفقيه خلصنا منهم. عندنا شرعية لبنانية، الله ينصرها وينصر وطننا لبنان على كل ما هو غير لبناني وغير ميثاقي. رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة والدفاع المدني، أنتوا قوانا الأمنية الشرعية، الله يحملنا إياكن ويهزم كل قوة شريرة بدها تدمر وطننا لبنان أو عم تحلم بإشياء إمبريالية خارجي عن أرضة لبنان وسيادة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. خيكن جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا، بحييكن تحت الهواء 70-220-888. وزوروا صفحة نحن عيونك يا لبنان لما بيكون في مستجدات، وأكيد على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع فيكن تعملوا داونلود لوش ل ل ل لكل الأخبار اللي بتوصل عبر جبل لبنان أبليكيشن، جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. إذاعتكن يا لبنانية. ضلوا بخير وإلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا بتوقيت وطننا لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
3: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب.
2: بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: والشمس رح تطلع.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: بيروت.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: حظك على الهواء.
3: تواصل الشمس بث دفئها العاطفي من قلب برج السرطان، بينما يمنحنا اقتران عطارد المتراجع بالمشتري فرصة لإعادة تقييم قراراتنا السابقة بروح ملؤها الحكمة والتفاؤل. ومع وجود الزهرة في الأسد واقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء، نحن أمام يوم غني بالحوارات الشيقة والمفاجآت غير المتوقعة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. القمر يقترن بزحل في برجكم، مما يمنحكم قدرة عالية على ضبط النفس وتحمل المسؤوليات الكبيرة. تشعرون برغبة قوية في حسم الشؤون المعلقة ووضع أسس متينة لمشاريعكم، لكن الفلك ينصحكم بالابتعاد عن العناد خاصة في النقاشات العائلية. برج الثور. يتواجد القمر اليوم في بيتك 12 مقترناً بزحل، مما يدعوك إلى التروي وأخذ قسط من الراحة ومراجعة حساباتك بعيداً عن الصخب. كواكب السرطان تدعم حدسك وفلسفتك في الحياة. استخدم هذا الهدوء لإيجاد حلول ذكية وعميقة للمسائل المؤجلة. برج الجوزاء. أصحاب برج الجوزاء، اقتران المريخ وأورانوس في برجكم يستمر في تزويدكم بطاقة فكرية وحركية مذهلة ومفاجئة. اليوم يدعمكم القمر من برج الحمل ليفتح أمامكم أبواب التواصل الاجتماعي والعمل الجماعي. قد تتلقون دعماً ممتازاً من صديق قديم، فقط تأكدوا من التفاصيل المالية قبل الالتزام. برج السرطان. الشمس في برجكم تمدكم بالحيوية والجاذبية، بينما يسلط اقتران القمر بزحل في الحمل الضوء على قمة خريطتكم في بيت المهنة والطموح. قد تنشغلون بمسألة عملية تتطلب منكم الانضباط والحسم، واستغلوا طاقة عطارد والمشتري لإعادة تقديم مشروع سابق بروح ملؤها التفاؤل. برج الأسد. كوكب الزهرة يتألق في أواخر برجكم ومقترن بجرعة التفاؤل من المشتري القريب، مما يمنحكم حضوراً مغناطيسياً ساحراً في الحب واللقاءات. اليوم القمر في الحمل الصديق يفتح أمامكم آفاقاً فكرية واسعة. يوم مناسب جداً للدراسة، السفر أو التخطيط للمستقبل بأمل كبير. برج العذراء. يوجه القمر والزحل طاقتكم اليوم نحو تنظيم الشؤون المالية المشتركة، الاستثمارات أو المعاملات البنكية العالقة. تجمع كواكب السرطان يدعمكم اجتماعياً ويأتي لكم بأفكار ذكية وتواصل دافئ مع أصدقاء مقربين يساعدكم على اتخاذ خيارات عملية حكيمة ومدروسة. برج الميزان. يقترن القمر بزحل اليوم في البرج المقابل لكم الحمل، ليركز الأضواء بالكامل على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم يتطلب منكم الدبلوماسية والصبر لتقريب وجهات النظر وتوضيح أي التباس سابق، فاحرصوا على تقديم التنازلات الذكية لترطيب الأجواء. برج العقرب. الأجواء الفلكية تطلب منكم اليوم التركيز الكامل على روتينكم اليومي والاهتمام بالصحة والإنتاجية بوجود القمر وزحل في بيت العمل اليومي. طاقة الأبراج المائية في السرطان تدعم حدسك وقدرتك على تنظيم المهمات المتراكمة بذكاء وسلاسة ودون ضغط نفسي. برج القوس. الأجواء تبشركم بيوم مفعم بالاستقرار والإلهام. القمر المقترن بزحل في برج الحمل الناري الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة والمشاريع الإبداعية الجادة. وقت مثالي لقضاء لحظات ممتعة ومنظمة مع من تحبون، وطاقتكم العاطفية في أوج تألقها بفضل كواكب الأسد. برج الجدي. يتنقل القمر اليوم في بيت منزلك وعائلتك مقترناً بكوكبك الحاكم زحل، مما يضع على عاتقك مسؤولية أسرية تتطلب حكمتك المعهودة. كواكب السرطان المقابلة لكم تدعوكم لإبداء مرونة أكبر وتفهم في الحوار مع الشريك لتفادي أي سوء تفاهم عابر. برج الدلو. الأجواء الفلكية تمنحكم اليوم سرعة بديهة وقدرة متميزة على الحوار الرصين وطرح الحلول المبتكرة بوجود القمر وحلف الحمل والمريخ في الجوزاء. يوم مناسب جداً للمناقشات الفكرية والقيام برحلات قصيرة، وتراجع عطارد ينبهكم فقط للتأكد من مواعيدكم وتفاصيل اتصالاتكم. برج الحوت. بعد فترة من التجدد الروحي والشخصي، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك المالي مقترناً بزحل ليعيد ترتيب ميزانيتك وأولوياتك بحسم وذكاء. استغل طاقة كواكب السرطان الصديقة لتجسيد مشاريعك الإبداعية، وتجنب الاندفاع في النفقات غير الضرورية.
0: حظك على الهوى.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكم شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
4: السامبا قالك هو دبكة انجاب يعني
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طيب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: بمعلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان تفيد بأن هناك توجهاً لتخلية سبيل الفنان فضل شاكر اليوم.
2: الجيش الأمريكي أعلن تنفيذ ضربات واسعة ضد إيران استهدفت أكثر من 80 موقعاً، بينها أنظمة دفاع جوي ورادارات وزوارق، وذلك رداً على هجمات طالت 3 سفن تجارية في مضيق هرمز.
1: الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق بوشهر، مؤكداً استهداف 85 موقعاً عسكرياً أمريكياً في البحرين والكويت، رداً على انتهاك وقف إطلاق النار.
2: ومن جهته الجيش الكويتي أعلن أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية، مؤكداً أن أصوات الانفجارات ناجمة عن اعتراض المنظومات الدفاعية، وداعياً المواطنين لالتزام تعليمات الأمن.

0: واشنطن الكامل للحلف، معتبراً أن الضربات الأمريكية على إيران كانت بالغة الضرورة، رداً على خرق طهران لوقف إطلاق النار واستهدافها سفناً في الخليج.
1: ومحلياً استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة رئيس الحكومة نواف سلام، وبحث مع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج عمل النيابات العامة وقضايا قضائية أخرى.
0: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يفضل حزب الله نعي مقاتليه على تسليم موقع علي الطاهر للجيش اللبناني؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: حب الحرية.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
6: Thank you.
7: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: ماجد وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: جبل لبنان إذاعتنا.
2: بهية؟ وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان الموسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة. وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

جدتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن. المسرح الدمى اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9959.

0: منتجين أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحال.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دفك انزو عم يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه الدوليه عم يتزاك علي انا
0: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر
8: قال لي استاذ $10 قلت له يا حبيبي كيف $10 قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السياره هلا $10
0: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
7: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة
0: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور شاف انه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة
0: تأمين الحفل ليبانو سويس

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أخلي سبيل الفنان فضل شاكر بقرار من المحكمة العسكرية بعدما أخذت بعين الاعتبار تقريراً طبياً أشار إلى معاناته من مشكلات صحية تستدعي متابعة متخصصة، ويأتي القرار بالتزامن مع استمرار محاكمته في ملف أحداث عبرة.
0: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الخطر الإيراني لا يزال قائماً، معتبراً أن طهران ما زالت تمتلك القدرة على إعادة بناء برنامجها النووي.
2: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبراً أن مذكرة التفاهم مع طهران انتهت، ومشدداً على أن امتلاكها سلاحاً نووياً يشكل خطراً كبيراً.
0: وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أنقرة، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو.
3: ودوت في البحرين صباحاً أصوات انفجارات قوية بعد إطلاق صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية، وذلك في أول حادث منذ اعتراض المملكة مسيرات وصواريخ إيرانية أواخر حزيران.
0: وفي السياق، اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الهجمات الأمريكية والتهديدات بمواصلة الضربات تشكل انتهاكاً خطيراً لمذكرة التفاهم، مؤكداً أن إيران لن تسمح بتدخل واشنطن في إدارة مضيق هرمز.
1: وأكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا التزام واشنطن الكامل للحلف، معتبراً أن الضربات الأمريكية على إيران كانت بالغة الضرورة رداً على خرق طهران لوقف إطلاق النار واستهدافها سفناً في الخليج.
0: ومحلياً، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة رئيس الحكومة نواف سلام، وبحث مع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج عمل النيابات العامة وقضايا قضائية أخرى.
3: النائب أشرف ريفي وجه نداء عاجلا بعد حادث مروع لحافلة تقل لبنانيين على طريق درعا في سوريا كانت متجهة لأداء العمرة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما يناشد الناجون السلطات التدخل السريع لإنقاذهم.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يفضل حزب الله نعي مقاتليه على تسليم موقع علي الطاهر للجيش اللبناني؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
5: كل القصايد من حلا
6: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
5: لو غمضت عيني ومشي
6: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
6: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: قلبي ده قلبي ده.
6: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: وكل العام حسوا إلي.
6: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: بودكاست سياسي عجبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي شارل شرطوني.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما نات بحكولي عنك انك انت دايما نات.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طامن.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالبا.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouth Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouth Art Days ou au 7062 6200.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
3: بلا منحف بلا منحف
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
3: وينك
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: بعدك تطلي عبعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكيتينج بوكس أوفيس
3: قولك بعد بنرجع مرة
2: هذا الحفل برعاية بيبسي
3: وين
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
4: تحسها تحسها ملكة على عرشها
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
4: تعب الشعور يشتاق له تعب
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
4: لبنان رح يرجع
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكيتينج بوكس أوفيس
4: والشمس رح تطلع
2: هذا الحفل برعاية بيبسي
4: بيروت
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أخلي سبيل الفنان فضل شاكر بقرار من المحكمة العسكرية بحسب معلومات جبل لبنان، بعدما أخذت المحكمة بعين الاعتبار تقريراً طبياً أشار إلى معاناته من مشكلات صحية تستدعي متابعة متخصصة. ويأتي القرار بالتزامن مع استمرار محاكمته في ملف أحداث عبرة.
2: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبراً أن مذكرة التفاهم مع طهران انتهت، ومشدداً على أن امتلاكها سلاحاً نووياً يشكل خطراً كبيراً.
3: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الخطر الإيراني لا يزال قائماً، معتبراً أن طهران ما زالت تمتلك القدرة على إعادة بناء برنامجها النووي.
4: أعلن عن إلغاء زيارة وزير الحرب الأمريكي المقررة إلى إسرائيل عقب الضربات التي استهدفت إيران من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول أسباب الإلغاء.
3: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام التطورات في الجنوب، مؤكدين ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، إلى جانب استكمال التحضيرات لعودة الأهالي وتأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة.
4: النائب أشرف ريفي وجه نداء عاجلا بعد حادث مروع لحافلة تقل لبنانيين على طريق درعا في سوريا كانت متجهة لأداء العمرة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما يناشد الناجون السلطات التدخل السريع لإنقاذهم.
3: وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أنقرة، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يفضل حزب الله نعي مقاتليه على تسليم موقع علي الطاهر للجيش اللبناني؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

التسعيني وانا السبع. واو يا كرد منك يا جدي، يا ستي ان انا بزدو، يا كرد منك يا ستي، يا ستي ان انا بزدو.

منصوبي عجبها وشعرك مغازل عم تغزل عجبها

0: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن.
1: شتي يا دنيا سيسان.
0: المسرح الدمى اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9959.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي. البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة. كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: حب الحرية.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما الفوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: بيخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
4: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه الدوليه عمي تزهق علي. انا
0: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر.
8: قال لي استاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السياره هلا $10.
0: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
7: اي مثل كتير من بياتنا صح له باسبور اجنبي بس ما اخده قال بده يضل حد العيله.
0: نهار الاربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أخلي سبيل الفنان فضل شاكر بقرار من المحكمة العسكرية بحسب معلومات جبل لبنان، بعدما أخذت المحكمة بعين الاعتبار تقريراً طبياً أشار إلى معاناته من مشكلات صحية تستدعي متابعة متخصصة. ويأتي القرار بالتزامن مع استمرار محاكمته في ملف أحداث عبرة.
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبراً أن مذكرة التفاهم مع طهران انتهت، ومشدداً على أن امتلاكها سلاحاً نووياً يشكل خطراً كبيراً.
0: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الخطر الإيراني لا يزال قائماً، معتبراً أن طهران ما زالت تمتلك القدرة على إعادة بناء برنامجها النووي.
2: أعلن عن إلغاء زيارة وزير الحرب الأمريكي المقررة إلى إسرائيل عقب الضربات التي استهدفت إيران من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول أسباب الإلغاء.
0: دعت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شركات الطيران إلى تجنب الأجواء الإيرانية والعراقية واللبنانية بسبب التوترات الأمنية، مؤكدة استمرار العمل بهذا التحذير حتى 31 آب المقبل.
3: يعقد موظفو وزارة الإعلام في مختلف مديرياتها جمعية عمومية وسط توجه للتوقف عن العمل إلى حين إقرار شرعة التقاعد.
0: وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أنقرة، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يفضل حزب الله نعي مقاتليه على تسليم موقع علي الطاهر للجيش اللبناني؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
4: ولا منحس ولا منحس.
5: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
4: وينك وينك.
5: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بعد التطليعة بعيونك.
5: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: قولك بعد بنرجع مرة.
5: هذا الحفل برعاية بيبسي.
4: وينك.
5: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
6: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
7: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
5: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: والشمس رح تطلع.
5: هذا الحفل برعاية بيبسي.
7: بيروت.
5: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
6: بودكاست سياسي عجب لبنان،

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع E-Positive. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوه إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما 1000%. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قال لك هو دبكة انزاب يعني
5: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: فنان يا ريوت.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه اختار مسار المفاوضات لأنه لن يقف متفرجاً فيما يقاد لبنان إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، مشدداً على أن الهدف هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال. كما أعرب عون عن تفاؤله بنتائج زيارته المرتقبة إلى واشنطن ولقائه مع دونالد ترامب، متوقعاً أن تحمل إيجابيات للبنان.
2: أخلي سبيل الفنان فضل شاكر بقرار من المحكمة العسكرية بحسب معلومات جبل لبنان، بعدما أخذت المحكمة بعين الاعتبار تقريراً طبياً أشار إلى معاناته من مشكلات صحية تستدعي متابعة متخصصة. ويأتي القرار بالتزامن مع استمرار محاكمته في ملف أحداث عبرة.
1: أعلن النائب هاكوب ترزيان استقالة من عضوية لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية، متوجهاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بطلب قبولها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول.
3: ناشد المتعاقدون مع وزارة الإعلام رئيس مجلس النواب نبيه بري إعطاء الأولوية لإقرار قانون شرعة التقاعد قبل إقرار قانون الإعلام، محذرين من اللجوء إلى إضراب مفتوح إذا لم تحفظ حقوقهم، وأكدوا أن الإضراب سيشمل مديريات الوزارة بما فيها الوكالة الوطنية للإعلام وإذاعة لبنان في حال عدم إقرار القانون.
4: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبراً أن مذكرة التفاهم مع طهران انتهت، ومشدداً على أن امتلاكها سلاحاً نووياً يشكل خطراً كبيراً.
5: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الخطر الإيراني لا يزال قائماً، معتبراً أن طهران ما زالت تمتلك القدرة على إعادة بناء برنامجها النووي.
1: أعلن عن إلغاء زيارة وزير الحرب الأمريكي المقررة إلى إسرائيل عقب الضربات التي استهدفت إيران من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول أسباب الإلغاء.
6: دعت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شركات الطيران إلى تجنب الأجواء الإيرانية والعراقية واللبنانية بسبب التوترات الأمنية، مؤكدة استمرار العمل بهذا التحذير حتى 31 آب المقبل.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يفضل حزب الله نعي مقاتليه على تسليم موقع علي الطاهر للجيش اللبناني؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
7: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
8: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: والشمس رح تطلع.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن.
3: شتي يا دنيا سيسان.
2: المسرح الدوم اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9979.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: لا منحس لا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد نرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
2: بلش نهارك مع صوتك عالي البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان أخبار رياضة عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما 1000% شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال هو دبكة قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062-6200.
7: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي تزاك علي أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر
8: قال لي أستاذ $10 قلت له يا حبيبي كيف $10 قال إيه على الهايوي عم بتنيمة قلت له حبيبي $10 بنيمة بروقة بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلأ $10
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
7: أي مثل كتير من بياتنا صحلوا باسبار أجنبي بس ما أخدوا قال بده يضل حد العيلة
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة
0: تأمين الحفل لبانو سويس
9: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. أفادت معلومات لإذاعة جبل لبنان بأن لبنان وافق على المشاركة في جولة المفاوضات المقررة في روما بعد تلقيه ضمانات أمريكية بأن تعقد بصيغة ثلاثية تضم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وليس كمفاوضات ثنائية. وبحسب المعلومات سيمثل لبنان في الجولة السفيرة ندى معوض والسفير سيمون كرم.
1: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه اختار مسار المفاوضات لأنه لن يقف متفرجاً فيما يقاد لبنان إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، مشدداً على أن الهدف هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال. كما أعرب عون عن تفاؤله بنتائج زيارته المرتقبة إلى واشنطن ولقائه مع دونالد ترامب، متوقعاً أن تحمل إيجابيات للبنان.
2: أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال استقباله وفداً من بلدة عين إبل أن الدولة ستبقى إلى جانب أبناء الجنوب ولن تألو جهداً في تأمين كل ما يلزم لدعم صمودهم وتمسكهم بأرضهم.
1: أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن مخزون المحروقات في لبنان متوافر وأن إمدادات البنزين والمازوت مستمرة وفق برنامج الاستيراد المعتمد، وأضاف أن الكميات المسلمة إلى الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية تجاوزت المعدل اليومي المسجل الأسبوع الماضي.
3: أخلي سبيل الفنان فضل شاكر بقرار من المحكمة العسكرية بحسب معلومات جبل لبنان، بعدما أخذت المحكمة بعين الاعتبار تقريراً طبياً أشار إلى معاناته من مشكلات صحية تستدعي متابعة متخصصة. ويأتي القرار بالتزامن مع استمرار محاكمته في ملف أحداث عبرة.
1: أعلن النائب هاكوب ترزيان استقالة من عضوية لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية، متوجهاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بطلب قبولها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول.
2: ناشد المتعاقدون مع وزارة الإعلام رئيس مجلس النواب نبيه بري إعطاء الأولوية لإقرار قانون شرعة التقاعد قبل إقرار قانون الإعلام، محذرين من اللجوء إلى إضراب مفتوح إذا لم تحفظ حقوقهم. وأكدوا أن الإضراب سيشمل مديريات الوزارة بما فيها الوكالة الوطنية للإعلام وإذاعة لبنان في حال عدم إقرار القانون.
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبراً أن مذكرة التفاهم مع طهران انتهت، ومشدداً على أن امتلاكها سلاحاً نووياً يشكل خطراً كبيراً.
4: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الخطر الإيراني لا يزال قائماً، معتبراً أن طهران ما زالت تمتلك القدرة على إعادة بناء برنامجها النووي.
1: أعلن عن إلغاء زيارة وزير الحرب الأمريكي المقررة إلى إسرائيل عقب الضربات التي استهدفت إيران من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول أسباب الإلغاء.
5: دعت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شركات الطيران إلى تجنب الأجواء الإيرانية والعراقية واللبنانية بسبب التوترات الأمنية، مؤكدة استمرار العمل بهذا التحذير حتى 31 آب المقبل.
1: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يفضل حزب الله نعي مقاتليه على تسليم موقع علي الطاهر للجيش اللبناني؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
6: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
7: Thank you.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: كيفكن؟ كيف صحتكن؟ برحب فيكن بحلقة جديدة من كيف صحتك؟

0: اليوم حدا رح يحكي أكثر عن الانكزايتي، رح يخبرنا الاكسبيرينس اللي قطع فيها وشو صار معه. رامي أهلا وسهلا فيك، بكيف صحتك؟
1: هاي صبا، مش الحال.
0: رامي أنت حدا قطع كتير بانكزايتي،
1: صح؟
0: فيك تخبرنا أكثر تفاصيل شو كنت تحس وشو كيف عالجت الموضوع؟
1: أوكي، اللي صار هو أنه من 3 سنين تقريبا بآخر 23 بوعى نهار حس حالي ماني موجود هون. I feel like someone is pulling me، حدا عم بلقطني لفوق، عم بتفرج على العالم من برا يعني هالقد. ايه صرت تقوى وتقوى وتقوى، اقول لهم انا بس انا مش فاهمين شو عم بصير معي، بحس انه عم دوخ. اقول لهم انا عم دوخ بالبيت عنا، رح غيب، بس انا ما عم غيب، بس انه رح غيب. روح من حكيم لحكيم، دينه ممكن الكريستلز، ممكن ياخذوا لي ضغطي ضغطي عالي، بس يقول لي ما بيكون شيء يعني، بس هذا انه انا شايف ما في مشكله جسديه. لا خل، بعد سنه كامله وصارت كتير قويه معي، لا فهمت انه شيء نفسي. بس قلت انه هذا شيء نفسي، قررت روح عند سايكولوجيست، ومع السايكولوجيست تبعي صرت اعرف سيطر عليها، طلعت هذا الشيء اسمه انكزايتي. انا ما كنت بحياتي فكر بهالموضوع اصلا. بس اوقات اعمالنا يمكن بتوصلنا لهذا الشيء.
0: شو او طريقه شيء كان بهيدا الفتره الانكزايتي، يعني قبل ما انت تعرف انه انت عم بتعاني من انكزايتي، شو كانوا أصعب لحظات قطعت فيهم؟
1: أصعب لحظات إنه أنا عم بظهر بس ماني حاسس مع ماني مع العالم، وماني قادر أكون معهم، واللي بخوف أكتر إنه تروح عند كل المتحكمة وبيقولوا لك ما بك شيء، هيدا بيصير تعمل انكزايتي أكتر ويجوجل إت. بعدين عرفت إنه لا، ممنوع أعمل جوجل لهول القصص للسيمبتومز تبعي، إنه بيصيروا يزيدوا. سو بعدين أنا صرت سيطر عليهم والحمد لله. I'm here, I'm proud of myself.
0: شو كانوا الفيزيكال سيمبتومز؟ يعني شو هن العوارض الجسدية اللي أنت عن جد عطل وكان حساسوك إنه أنا بني شيء، إنه منه براس الموضوع؟
1: عم دوخ ورح غيب وعم بختنق، فجأة بتروح، بيروح الشعور إنه عم بختنق ورح غيب، رح خلص كل مرة بقولها آخر مرة رح أكون هون بهالعالم، فجأة بيروح الشعور، برجع بعد يومين، بيرجع بعد شوي بيتصاروا اقوى، بعدين صاروا يجوا اقوى، لايك انه فجاه كله عم، وفجاه بتخلص يعني كانه عم تخلص الدنيا، وفجاه بدي بروح هذا الشعور كنت عم حسه. لا وصلت انه مثل ما قلت لك هذا شيء نفسي،
0: لا وصلت عند سايكولوجيست وهي ساعدتك بالموضوع 100%. رامي يمكن من العالم الكثير حاله، من الحالات كثير عالم عم تقطع بالانكزايتي. ثانك يو كثير انك اعطيتنا شوي عن الاكسبيرينس اللي قطعت فيه، تنحكي اكثر عن الانكزايتي، شو هو القلق وكيف من شخصه. بصرنا انه استضيف ضيفتي اخصائيه علم النفس جين نصر. اهلا وسهلا فيك، بكيف صحتك؟
2: هلو
0: جين. كثير عم نسمع عن الانكزايتي، كتير عم نسمع كل العالم منا منيحة، كل العالم عندها انكزايتي، بس إذا بدنا نجي نعرف القلق بتعريف علمي شو هو؟
2: القلق البيس تبعه هو خوف، وفينا نشوفه بكتير طرق. فينا نشوف أول شيء العلامات تبعه فيزيكال، مثل ما كان عم بيخبرنا، يعني في كتير أشياء بتبين من برا. ممكن نرجف، نحس بسخن، نحس حالنا مش هون، دوخة. في كتير ناس بيخافوا انه هن رح يموتوا. اكترية الناس that experience it او بيوصلوا لبانيك اتاك بيفتكروا انه هن رح يموتوا لانه العوارض هالقد جسدية. في عنا عوارض تانية اللي هي منا جسدية، اكتر منتل. الاشياء المنتل بتجي عن طريق التفكير تبعنا، يعني نحنا شو عم نفكر. واحدة منهم انه انا مفكرة حالي رح موت. في اشياء تانية خاصة بعطلان الهم، يعني I'm worried about كتير اشياء، بصير خايفة، بصير حط اسوأ سيناريو، والمشكلة انه بصدقه لأسوأ سيناريو فبصير امشي فيها اكتر وبزيدوا العوارض.
0: نحنا كيف بنعرف اذا نحنا عنا نعطى الهم عادي او نحنا عنا قلق؟ يعني في فرق بين انه واحد عنده قلق وفي حدا بيعطى الهم حيلا شيء ممكن يصير. يعني كيف بنعرف اذا نحن هذا الشيء عادي او لا بده متابعه؟
2: الشيء اللي منه عادي بيكون كتير اكبر من السيتويشن، من ما هي بحاجه. يعني في عنا كتير سيتويشنز نحن ضروري نعطى الهم، ما عليه اتس جود، مرات بتساعدنا انه نعطى الهم. يعني لنقول انا عندي شيء بدي احضر له، لنقول انا عندي زيرو انكزايتي، ابدا مش عطلانه همه، ما بحضر. سو لا، sometimes I need it. أنا جاي أقطع الطريق، أنا بحاجة إنه أقطع الهم at least 10-20% لأطلع بالسيارات قبل ما أقطع، ولا كنت قطعت قبل ما أطلع. So هول الكيسز are okay, are fine.
0: هيدا normal يعني عادي.
2: أو حتى بوقت الحرب مثلا كان عم نعطى الهم مرات أشياء that are reasonable لأنه نحن موجودين بالسيتويشن يمكن خطرة. بس وقت نلاقي إنه أنا عطلاني هم كتير أكبر من ما السيتويشن هي بتتطلب، يعني يمكن سيتويشن أنا رايحة ألتقى مع رفقاتي for a coffee، كون أنا كتير عطلاني هم وعم برجف ومش قادرة أقبل عريقي، لا ساعتها بنعرف إنه في شيء منه مزبوط.
0: طب نحن ليش نوصل لهون؟ يعني شو اللي بيخلينا نوصل لمطرح إنه الخوف عنا خوف زايد ومش خوف طبيعي؟
2: لأنه أفكارنا بتكون عم بتفسر السيتويشن بطريقة منا واقعية. يعني نحن عنا realistic explanation، وفي عنا البارت اللي بيجي كتير positive وبارت بيجي كتير negative. وقت حدا قلنا think positively بتزبط وما بتزبط. يجولي اللي بيصير إنه إحنا نفكر كتير نيجاتيف، سو هيدي الظاهرة اللي أنا ظاهرتها ممكن فكر

0: انه شكلي مش ظابط، حيتسألوا علي، ما حأنبسط، رح روح ازهق. هو كلهم اشياء مش رياليستيك. اذا بنجي نسأل الشخص بيقول لك لا ما انا ظهرت اخر 10 مرات انبسطت فيهم. فبس نردوا على رياليتي بلاحظ انه هو كان افكار ما نون ريال.
1: شو اسبابهم يعني ليه في عالم هالقد عندها افكار مش رياليستيك؟
0: في عنا كتير أسباب. واحدة منهم طريقة التربية. يعني هو الأشخاص كتير منهم منلاقي إنه هن throughout كل طفولتهم بس كانوا عم بيعملوا أشياء كانت كلها بتجي مع قلق، ما كان في شيء ريلاكس أو عم بعمله أنا ومبسوطة. يعني حتى الأشياء المفروض كون أنا عم بستلز فيها كانت يلا على السريع بالعجلة أو مع worries، انتبه من هاي، انتبه يصير لك هيك، انتبه. فما بيروحوا هن مفكرين إنه رح يصير شيء حلو، بيروحوا محضرين للأسوأ. فهالشغلة إذا تربوا عليها مرة ورا التانية بيكبروا بتضل معهم إذا هن ما انتبهوا لها أو ما غيروها. سو أوتوماتيكلي بلا ما ينتبهوا كأدلتس بيصيروا يفكروا دايما بالورست كيس بدل الأشياء العادية.
1: ومعقول بيكون صار حدث معين بحياتنا خلينا هالقد نتغير، هالقد أفكارنا تتغير؟ مثل شو؟
0: يس، في ناس كمان مش ضروري خاصة بالتربية بيكون صاير معهم one bad experience وما تعاملوا معه بطريقة ريحتهم، سو علق خلص صار عم بيرجع ينعاد وينعاد، او هن ناطرين يعدوه subconsciously مشان هيك بيرجعوا بفكروا بهذا الطريقة.
1: يعني راسنا نحن بيروح على السين اللي صارت مش الشيء اللي ممكن انه يصير.
0: True. كمان في عنا part evolutionary، يعني نحن اساسا محضرين انه نشوف الشيء العاطل مش المنيح لانه بدنا نحمي حالنا. هذا الشيء كان يفيدنا من سنين لورا، مئات سنين لورا، بس حاليا ما بقى يفيدنا بهيدي الدرجه لانه نحن ما بقى عنا ذات الخطوره اللي كنا نشوفها بوقتها. سو بدنا ننتبه للشيء ونخفف منه.
1: شو الفرق بين القلق والتوتر كفيلينجز عم بحكي؟ شو بيختلف اذا انا عندي قلق او انا متوتره؟
0: more or less هن ذاتهم، يمكن حسب التعبير اللي قصدك فيه. بس إذا عم نحكي عن قلق completely بيكون disorder، يعني عم نحكي anxiety disorder. إذا توتر في كتير ناس تتوتر بس ما بيكون disorder. يعني ممكن أنا اليوم عندي امتحان كتير عطلانة هم وروح موترة بس أقدر أعمله ويمشي حالي وأنجح وأرجع. So هذا it's fine. لو عندي anxiety disorder ممكن يأثر على performance تبعي هنيك، يعني أسقط حتى لو أنا كنت شاطرة من وراء الانكزايتي.
1: هل قد ممكن تأثر علينا الانكزايتي وتأثر على حياتنا؟
0: يس، هيدا performance anxiety مثلا.
1: ليش نحن بنوصل لنحس بأعراض جسدية؟ يعني ليه نحن بنكون بلشنا بأعراض نفسية بنوصل لقصص جسدية؟
0: لأنه الجسم بيعبر دايركتلي عن هذا الموضوع. وكتير مرات هذا الشيء مرتبط بالنيرفس سيستم تبعنا، فالنيرفس سيستم هو اللي بيمشي لنا الفايت اور فلايت.
1: فانا يعني في شيء بايولوجيكال بالموضوع ولا لا؟
0: يس اكيد ديفينتلي. في البايولوجيكال بارت اللي هو التعبير، وفي الجيناتيك بارت يلي هو انا بورت هالشيء يمكن من اهلي مرات.
1: رح نحكي اكثر عن هذا الشيء. شو هي انواع اضطرابات القلق؟
0: في عنا الجنراليزد انكزايتي ديسوردر، هو الاشخاص بيكونوا بيعطلوا هم كل شيء. سو وقت نسالهم عن شو عطلانين ما في توبيك معين، حيلا شيء بدهم يعملوه بيكونوا عطلانين همه قبل بيوم بيومين. هاي الجنراليزد. في عنا فوبياز مثلا، في سبيسيفيك فوبياز، في ناس بتخاف من الهايتس، في ناس ما بتطلع بالاسانسير.
1: هول مشخصين كانكزايتي يعني
0: هول. يس هول تحت الانكزايتي. في اجورافوبيا، الاشخاص اللي بتخاف تعلق بمطرح ما فيها تظهر منه.
1: انا سو هول اخمت وابي على الاذاعه كيف
0: اكزاكتلي اسانسير. ممكن هو اشخاص ما بيعلقوا بالعجقه لانه بيعرفوا انا ما فيني اطلع منها، فبيتجنبوا الاوتوستراد، بيصيروا يتجنبوا ظهرات كامله، مشاريع كامله بتمتد على قصص ثانيه بحياتهم. في عنا هيلث انكزايتي، بيكونوا عطلانين هم صحتهم. في عنا
1: هيدا الهيلث انكزايتي بيجي كمان من هن وصغار او بيكون في شيء بحياتهم اثر عليهم او خوفهم هالقد؟
0: يوجوالي ما ببلش عن صغر بس okay. فيه يبلش، بس يوجوالي ليتر اون بصير تريجر معين وهن بيتعاملوا معه بطريقه بضلوا طريقة شورت كل مره، فالعقل ما بيقعد يصدق انه انا عن جد عم اوكي لانه صرت مأكده 10 مرات، فما بيقعد يصدق. فبنوصل للهيلث انكزايتي.
1: كمان شو في انواع غير؟ performance قلتي لي.
0: في performance، في separation anxiety، وقت الأشخاص ما يعود فيها تفترق عن أشخاص تانية حتى لو هو الأشخاص ما كتير كانوا بيعنوا لهم، بس مجرد ما في separation بيذكرهم بseparation أساساً هن عايشينه بتطلع هيدا الانكزايتي لأنه مش معالجينه.
1: في كتير أشخاص من وراء الانكزايتي بيصير عندهم panic attack وanxiety attack. أول شي بدنا نحكي عن كل واحدة وشو الفرق بين الانكزايتي attack والpanic attack.
0: أوكي. في الانكزايتي والبانيك اتاك، في وحده بتجي سادنلي بلا ما انت، يمكن هلا نحن عم نحكي وفجاه تبلش البانيك اتاك. الانكزايتي اكثر بتكون سلولي منوصل له، يعني يمكن انا بلش حس بشي، بلش فكر بهالشي، هالشي بصير يزيد، بعد 5 دقائق بتوتر اكثر، بقوم بعمل شيء انا بيوترني زياده بدل ما يريحني، وذن 10 مينتس يمكن كون وصلت على الاتاك.
1: اوكي
0: سو بتجي سلولي اكثر، وبكون بلشت انا حطيت لها اسبابها. البانيك بتجي هيك فجاه
1: وما لها اسباب.
0: البانيك اسبابها منا هلا شيء صار معي هلا، اتس ديبر انكزايتي، وبتصير تعبر عن حالها ببانيك لان بحس واحد اختنق وما عم بيعبرون، فبتصير هي تعبر عنك اذا بدنا نقول.
1: وشو العوارض تبع البانيك اتاك وعوارض الانكزايتي اتاك؟ شو بيختلفوا؟ ذات العوارض
0: اولموست ذا سيم، بس الفرق كيف بوصل له. بس تقريبا هن زيتون، هن مش زيت الشيء بين شخص والتاني. يعني في ناس بيعبروا بس انه بيرجفوا، في اشخاص تانية بيصير معهم دي ريالايزيشن،
1: اشخاص بتوصل على المستشفى من وراء انه الخوف او
0: صح. أكترية الأشخاص اللي بيعملوا panic attacks بيروح على المستشفى لأنه ما بيعرفوا it's anxiety، وبس يروح لهنيك يقولوا لهم ما في شيء، ساعتها ببلشوا يفكروا بother possibilities لأنه هالقد العوارض physical، فكتير مرات صعب يفرقوا إذا أنا عن جد بني شيء، خاصة إذا الشخص ما بيعرف.
1: كيف الفرق؟ أول شيء إذا بنقول عوارض تكون نفسية عم تأثر علينا أو في شيء something is wrong.
0: في your whole background، يعني في ناس بيعرفوا عندهم مثلاً مشاكل قلب، أوكي هول أشخاص بدنا نعرف إنه بيروحوا يعملوا فحوصاتهم قبل ما نقول لهم panic. So دائماً نحن we rule out the physical part، بعدين منروح على psychological. يعني حتى اللي بيجوا لعندي بسألهم إذا هن they ruled out كل الفحوصات قبل ما نبلش نشتغل. في كمان العوارض بحد ذاتها شوية بتفرق. يعني الهارت اتاك بتجي اكثر مثل بريشر او ضغط كتير تقيل على الشخص، بتنتقل على باقي جسمه، يعني بتصير على ايده، على كتافه، على كل بارت جسمه الفوقاني. بينما البانيك بتجي اكثر سبيسيفيك على مطرح معين، بتحسيها اكثر مثل شكه مثلا بالتشست او بمطرح معين، ومحصوره اكثر وبترجع بتخلص. يعني بعرف لا خلص انه هول هن 10 مينتس وبترجع بتوقف بتروح.
1: البيك تبع البانيك اتاك هي 10 مينتس مزبوط تقريبا
0: 10 تو 30 الماكسيموم.
1: واو
0: بتضاين.
1: وكيف بنروق حالنا بالبانيك اتاك؟ شو هن القصص يلي نحن لازم نعملها اذا عم نعمل بانيك اتاك؟
0: في كتير تكنيكال بارتس فين نستعملها، وكتير ناس يمكن بيحكوا عنها. قبل ما خبرك عنهم بحب شدد انه مهم واحد كمان يعمل ثيرابي ليحل اساسها، لانه هي المشكله ما انها بانيك، هي بس عم جرب تفرجيني انه في مشكله. اوكي بس بقلب البانيك فينا اول شيء نعمل نخفف البريذنج تبعنا، يكون ديبر وسلوور، اهم شيء نبطئ النفس لانه بكون عم بعمل عكس ما هي بتعمل. سو هي بتسرع لي نفسي، بتمشي لي الفايت اور فلايت. سو اول شيء البريذنج. تاني شيء انا شيل الفوكس عنه، يعني بدل ما اقعد ركز بالسيمتومز ويوترون زياده وتضل مكمله، ركز على شيء خارجي، اطلع بشيء برا
1: شوي. يعني It's اللي بيكون بالبيك تبعها بحس صعب يركز على شيء تاني.
0: صح، بس بدك تنقي شيء هين وهين لك، يمكن يكون لون معين بتحبيه، يمكن تشيل الدقه لحدا بترتاحي له. اوكي سو بدنا ننقي، كل شخص بيريحه شيء مختلف. وفي انه ذكر حالي انه انا ماني بخطر، لانه مجرد ما عملت هالشيء اوتوماتيكلي بخف نصها اذا مش اكثر، لانه هو اللي بخليها تطول اكثر من 5 دقائق هو انا افكاري منهم السيمتومز بحد ذاتهم. اذا انا ما عم فكر انه حيصير لي شيء، السيمتوم لحاله بيخلص within 5 minutes.
1: بحلقتنا من كيف صحتك لليوم عم نحكي عن الانكزايتي شو هي وكيف منعالجها. بريك ومنرجع. جبل

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما نهد بحكولي عنك انك انت دايما نهد.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالبا.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: حب الحرية.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي شارل شرطوني.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
5: بحلقتنا من كيف صحتك اليوم عم نحكي عن الانكزايتي، عن تعريفها، عن كيف منوصلها وكيف منعالجها. جين، كنا عم نحكي عن البانيك أتاكس والانكزايتي أتاكس، هل ممكن الولد اليوم يقطع بهيك شيء؟
6: ايه معقولة، بس عند الولاد منشوفها أقل لأنه الولد بعده بالفترة بيعبر أكتر من ما نحنا منعبر. نحنا شوي صعب علينا، يا أما ما منعرف يا أما منكبت لأنه اجتماعيا في أشياء مرات ما لازم نحكي عنها أو نعملها بلحظتها. بس الولد دغري أول ما يحس شيء بنلاقيه عبر، وعبر فيزيكلي، سوك هذا الشيء كتير بيساعد. اتحرك، ناط، عمل شيء، صرخ وبتطلع دايركتلي. بس ايه في سمول برسنتج منشوف عندهم بانيك أتاكس.
5: شو هي الأخطاء اللي نحنا بنعملها بس يكون عنا انكزايتي أو panic attack؟
6: كتير مرات بصدق الأفكار اللي أنا عم هذا. كتير مهم أعرف أنه كلنا منفكر هو الأفكار اللي بتقطع عند الشخص اللي عنده anxiety. الفرق أنه الشخص اللي ما عنده anxiety ما بيفوت بالفكرة وبيصدقها وبصير يعمل لها سيناريوز وبيعيش الحالة وهي مش موجودة. So كتير مهم أول شيء أعرف أنه فكرتي is not true، ورد حالي على الفكرة الحقيقية based on facts، أنا شو عندي بالواقع تحت رد حالي. شغلة تانية بالhealth anxiety كتير مرات بيعملوا checking حتى غير أنواع anxiety. كل ما أعمل checking أكتر كل ما عقلي ما بقى يصدق الشغلة، so بتعمل opposite effect من اللي أنا بدي إياها. كتير مرات we don't seek help، نفتكر أنه خلص ماشي الحال وبيمشي الحال بلا ما أعمل شيء. أو في ناس مثلا بيقولوا أنت بس تعبان روح نهار على البحر خد off بيمشي
5: حلو
6: الحال.
5: المشكلة أو بتقولي لحدا أنه أنا خايف، ما تخاف.
6: إيه
5: هي هالقد ما تخاف.
6: في ناس بيفكرون عم بيتغنجوا أنه شد حالك ماشي الحال، هم عم بيتغنج عن جد، بيكون موتر عن جد حاسس بكل هالأشياء.
5: قدي خطورتها؟ يعني قدي ممكن تأثر على حياتنا اليومية اليوم؟ بشكل كتير كبير.
6: كتير ممكن تأثر أكيد إلى certain degrees. في ناس قادرين يتعايشوا معه، في ناس they are functional مع الانكزايتي تبعهم، يعني بروحوا على الشغل بيعملوا كل شيء بس هن من جوا مش مرتاحين. هذا الشيء كتير متعب for later، بيوصل لمطرح مثل burn out later on. أو في ناس من الأساس لا they cannot handle it، وفي ناس توصلهم أنه ما بقدروا يكملوا حياتهم. أنا بفضل الشخص يبلش to seek help قبل ما نوصل لهي المرحلة، طبعا أنه أنا ما بقدر أظهر من البيت، ما بقدر أروح على الشغل، ما بقدر أتعامل مع حالي. So, yeah.
5: فترة الهيلينج قدي طويلة أو كيف تختلف من شخص لتاني؟
6: ما في عنا وقت معين، كل شخص based on هو و his own journey. في ناس بتاخد وقت أقل أو أكتر وحسب كتير أشياء. كتير مهم هون not to compare، ما أقارن حالي بالجيرني تبع حدا تاني، لأنه كل الفاكتورز تبع حياتنا مختلفة. السبورت اللي عندي إيه، أنا شو عم بعمل، أي ما تبلش الموضوع، كل شيء مختلف.
5: في أشخاص بتزيد لنا الانكزايتي أوقات.
6: True. وأصلاً if I compare أو سمعت لحدا منه كتير عارف شو عم بيصير معي، ممكن هالشي يزد للتوتر لأني ما عم بتحسن، بصير موترة على أنه أنا ما عم بتحسن، فبتصير دبل بدل ما تخف الشغلة. So في ناس ممكن تخلص بـ 10 sessions CBT، في ناس بتاخد سنتين، it's ما في إلا وقت معين. وفي ناس تعمل setbacks، وأكترية الناس تعمل هالشي، مش أنه إذا أنا حليتها يعني خلص I'm done. مرات بعد فترة بيرجع بيصير trigger وبيرجع بيطلع لي شيء أو بيعمل لي panic attack. It's fine، ما يعني كل شيء اشتغلته راح خلص على الفاضي، لأنه في ناس بتحس هيك. It's not true، بالعكس بصير عندي better ways to deal with it، وبصير أعرف شو أعمل بطريقة أسرع.
5: بالثيرابي شو هن أنواع العلاج؟ قلت CBT.
6: CBT usually أكتر شيء we recommend it إذا بدنا هلأ نتيجة للأشياء اللي practical، لأنه بيكون هو كتير بطريقة منظمة. يعني عندي هالقد sessions، بعرف كثيرابيست أنا شو بدي أعمل فيهم، شو التارجتس تبعي، بعرف كيف إيسا، عندي سكيل بقدر أعمله كل مرة بالشهر، شوف الشخص وين صار، so on. So إذا أنا عم فتش على شيء practical، I would go CBT. في شيء تاني أنا بعمله يلي هو breathing أو breath work. كمان مرات أشخاص تكون عاملة CBT ومخلصة بس بعد في شيء علقان، لأنه it's somatic بجسمهم، بطريقة نفسهم، بالnervous system، بهن كيف حاسين من جوا. So كتير مرات breathing بيشلنا هول الأعراض الباقية أو التشنج اللي بعده موجود بالجسم. وفيهم يعملوا سايكو أناليسز يلي هي بتاخد جيرني أطول ليوصلوا للسبب الأساسي اللي هونيك، بس هذا الشيء أكيد بده ياخد وقت أطول ومنه أز دايركت. هونيك it's up to الشخص شو بيفضل.
5: بأي حالة بينوصف الدواء؟ يعني إذا حدا مش ماشي حاله بالثيرابي؟
6: الدواء يوجولي ما كتير بشجع على الدواء unless كان الشخص they cannot handle it anymore، خلص هن بيطلبوا أنا كتير تعبان بدي هذا الهلب، أو in case هن مش قادرين يظهروا من البيت to get the therapy. يعني في ناس ما بقى قادرين يظهروا من البيت يروح عند الثيرابيست من وراء الانكزايتي، ساعتها منوصف الدواء لحد ما يصيروا more stable ليقدر يصير الدواء ماشي مع الثيرابي.
5: خلينا نوضح، في كتير misconceptions عن الانكزايتي. هل هو شيء بالجيناتكس؟ يعني معقول يكون شيء بالوراثة؟
6: في شقة منه وراثية، في عنا عيال معينة بتحمل الجين تبع الانكزايتي، فوقت الشخص يصير معه تريجر بتطلع بالانكزايتي مش بغير اشياء.
5: هل البانيك اتاك بتموت؟ هيدي بلبنان كتير بنسمعه. فلان كان بالعملية عمل بانيك اتاك، مات من البانيك اتاك.
6: There is no way واحد يموت من البانيك اتاك، لأن البانيك اتاك بتمشي البارت من النيرفس سيستم يلي هو بيوعينا، عكس يلي هو بيموتنا أو بيوطي لنا ضغطنا. So there is no way واحد يصير معه هيك.
5: هل التفكير الإيجابي enough كيف إنه أنا أتخطى الانكزايتي، ولا هيدا شيء ممكن يزيد؟
6: Not really، لأنه خاصة إذا كان forced، يعني أنت مش عن جد عم بتفكري هيك، أنت عم تجبري حالك تفكري هيك، فأنت مش مصدق الفكرة. وتاني شيء أنا بفضل يروح realistic أكتر من positive thinking. فلا، لحاله ما بيكفي، ممكن يساعدنا مرات.
5: هل ممكن نتخلص من anxiety بلا علاج؟
6: إجمالاً لا، خاصة إذا وصلنا لمرحلة عم نسميها anxiety، يعني anxiety disorder، usually بدنا مساعدة من برا، لأنه حدا من برا بيشوفها differently من ما أنا عم فسرها لحالي. في مرات بتخف لحالها بس هو ما بيكون لحالها، بتكون أنت غيرت تفكيرك بلا ما تلاحظي.
5: هل في أكل أو مشروبات معينة بتعملنا anxiety؟
6: يس أكيد. الأشياء اللي فيها كافيين كتير مرات بس يوقفوها بتروح الانكزايتي، ما بيكون في شيء تاني. والكافيين موجود بكتير اشياء غير القهوة، بدنا ننتبه له، يعني بيبسي وغيره وغيره وغيره. وفي عنا البروسيست فود يوجولي بزيد لنا ريتس اوف ديبرشن اند انكزايتي.
5: شوكليت
6: شوكليت حسب، ممكن يزيد لك شوية السعادة، ممكن بكميات كبيرة لا، it would make you anxious، في كتير سكر لا.
5: شو بتوجهي رسالة لحدا عم يقطع بانكزايتي أو بفترة كتير صعبة، فترة ستريس صعبة، قبل ما نروح على مرحلة النصايح؟
6: You're not alone. كتير ناس ما بيكونوا عارفين أنه في غيرهم كتير عم بحسوا بهالشي، فلأنه بحسوا حالهم alone ما بيعودوا يحكوا، بصيروا يستحوا. بس نحنا منعرف خاصة هلأ عنا بلبنان rates الانكزايتي كتير عالية، فyou're not alone وما تستحوا to get help، وكل ما بكرتوا بالمساعدة كل ما صارت أهون تتخلصوا منها.
5: برأيك السوشيال ميديا زاد لنا الانكزايتي؟
6: يس، لأنه كل الفاكتورز اللي ممكن تزيد الانكزايتي موجودة بالسوشيال ميديا. أول شيء looking at a screen, being passive مش active doing something بزيد لنا anxiety. الcomparison كتير، كل شيء نشوفه على social media منو realistic، وهلا كنا عم نحكي قدمهم يضلوا أفكارنا خاصهم بالreality لا positive ولا negative. So الidea تبعنا عن الواقع بتصير شوي مش realistic مش مزبوطة.
5: برأيك أنه بلبنان كتير في، ما رح أقول اللي توعي، عدم إدراك عن أهمية الصحة النفسية؟ يعني في كتير عالم أو يمكن الجيل اللي قبلنا شوي ما بيقدر يستوعب إنه في شخص يصير معه هالأشياء من ورا شيء نفسي.
6: True. بس عم نصير أحسن بهذا الموضوع، وحتى هلأ عندي مثلا clients عم بيفسروا لأهلهم شو هيدا الشيء. بالأول ما بيكونوا فهمينهم، بعد فترة بلشوا يفهموا شو قصدهم، لأنه شايفين أولادهم من شو عم بيعانوا مثلا. So مع الوقت عم بيصير في awareness أكتر، وفي ناس عبالها تتعلم هالشيء بتقدر تتعلم عليه.
5: شو هي بعض النصايح قبل ما نختم اللي بتوجهيها بشكل عام للعالم اللي عم تسمعنا عن هيدا الموضوع؟
6: من الأساس وقت اللي يلاقوا حيلا تريجر عندهم ياه يبلشوا يعالجوه، وحتى لو ما كان خاصه حتى بالانكزايتي، لأنه تريجرز موجودة بالحياة لتخبرنا شيء عن حالنا، شيء بعده didn't heal، في شيء علقان، في شيء أنا مش متعاملة معه. فيوز هول تريجرز لصالحكم مش تتقعدوا تخنقون لحتى نقدر نستفيد منهم. وإف يو كان دو إت ألون جو تو ثيرابي، ما في شيء غلط أبدا.
5: جين ثانك يو كتير لوجودك معنا، حلقة كانت كتير حلوة.
6: ثانك يو سو ماتش.
5: بحلقتنا اليوم من كيف صحتك حكينا عن الانكزايتي، كيف منعالجها، شو هي العوارض وكيف منحلها. كل أربعة موضوع صحي جديد معي أنا كارلي بكيف صحتك على إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
4: السامبا قالوا هو دبكي قال شو بيعرف.
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: تحسات حسات ملك على عرشه.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
8: تعب الشعور يشتقلوا تعب القلب.
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
9: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أفادت معلومات لإذاعة جبل لبنان بأن لبنان وافق على المشاركة في جولة المفاوضات المقررة في روما بعد تلقيه ضمانات أمريكية بأن تعقد بصيغة ثلاثية تضم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وليس كمفاوضات ثنائية. وبحسب المعلومات سيمثل لبنان في الجولة السفيرة ندى معوض والسفير سيمون كرم.
2: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه اختار مسار المفاوضات لأنه لن يقف متفرجاً فيما يقاد لبنان إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، مشدداً على أن الهدف هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال. كما أعرب عون عن تفاؤله بنتائج زيارته المرتقبة إلى واشنطن ولقائه مع دونالد ترامب، متوقعاً أن تحمل إيجابيات للبنان.
3: أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال استقباله وفداً من بلدة عين إبل أن الدولة ستبقى إلى جانب أبناء الجنوب ولن تألو جهداً في تأمين كل ما يلزم لدعم صمودهم وتمسكهم بأرضهم.
2: أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن مخزون المحروقات في لبنان متوافر وأن إمدادات البنزين والمازوت مستمرة وفق برنامج الاستيراد المعتمد، وأضاف أن الكميات المسلمة إلى الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية تجاوزت المعدل اليومي المسجل الأسبوع الماضي.
4: أخلي سبيل الفنان فضل شاكر بقرار من المحكمة العسكرية بحسب معلومات جبل لبنان، بعدما أخذت المحكمة بعين الاعتبار تقريراً طبياً أشار إلى معاناته من مشكلات صحية تستدعي متابعة متخصصة. ويأتي القرار بالتزامن مع استمرار محاكمته في ملف أحداث عبرة.
2: أعلن النائب هاكوب ترزيان استقالة من عضوية لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية، متوجهاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بطلب قبولها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول.
3: ناشد المتعاقدون مع وزارة الإعلام رئيس مجلس النواب نبيه بري إعطاء الأولوية لإقرار قانون شرعة التقاعد قبل إقرار قانون الإعلام، محذرين من اللجوء إلى إضراب مفتوح إذا لم تحفظ حقوقهم، وأكدوا أن الإضراب سيشمل مديريات الوزارة بما فيها الوكالة الوطنية للإعلام وإذاعة لبنان في حال عدم إقرار القانون.
2: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبراً أن مذكرة التفاهم مع طهران انتهت، ومشدداً على أن امتلاكها سلاحاً نووياً يشكل خطراً كبيراً.
5: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الخطر الإيراني لا يزال قائماً، معتبراً أن طهران ما زالت تمتلك القدرة على إعادة بناء برنامجها النووي.
2: أعلن عن إلغاء زيارة وزير الحرب الأمريكي المقررة إلى إسرائيل عقب الضربات التي استهدفت إيران من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول أسباب الإلغاء.
6: دعت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شركات الطيران إلى تجنب الأجواء الإيرانية والعراقية واللبنانية بسبب التوترات الأمنية، مؤكدة استمرار العمل بهذا التحذير حتى 31 آب المقبل.
2: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يفضل حزب الله نعي مقاتليه على تسليم موقع علي الطاهر للجيش اللبناني؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
7: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من خمسة على خمسة، وينضم إلينا فيها النائب السابق أنطوان زهرة. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
1: مساء النور لك وللمتابعين الكرام.
0: بلحظة، نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، ومع هذا النعي هل ننعي نهاية الحرب إذا بدك اللي توقفت مبدئيا بلبنان؟
1: بكل بساطة، ما بني على باطل هو باطل. مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية شابه التباسات في كل مادة من موادها. اثنين كانوا بحاجة لوقف الأعمال العسكرية، أمريكا بحاجة من أجل الاقتصاد العالمي وأسعار النفط بحاجة لفتح مضيق هرمز اللي هو أزمة مستجدة بعد الحرب على إيران ما كانوا متحضرين لها سابقاً. قدرت إيران بدهائها أنه تخترع لهم أزمة تلهيهم عن بقية المشاكل اللي نشأت الحرب من أجلها، واللي هن البرنامج النووي، البرنامج الباليستي وأذرع إيران في المنطقة. شتتت الانتباه عن الأهداف الرئيسية لأنه صار العالم بحاجة إلى تنفس اقتصادي بموضوع أسعار النفط. ولكن ما أدراك ما الاجتهادات اللي اعتمدتها إيران بتفسير كل بند من البنود. كلنا كنا نعرف أنه الرئيس الأمريكي أخذ مكاسبه من الحرب بشكل سمح لإيران تدعي أنه هي لم تسلم بالأمر الواقع وأنه فرضت شروطها وإلى آخره. وأهم الشروط اللي فرضتهم وقف القتال على كل الجبهات، بما معناه أنه لبنان جزء من الجبهة الإيرانية

0: بينما الاتفاق بيحكي عن حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. سعى الإيراني أن يفرض واقعة أنه بيتفاوض هو وعمان لأنه طرفي المضيق صحيح، صحيح أنه جغرافيا الإمارات هي على مضيق هرمز، بس الرأس بعد رأس الخيمة أرض عمانية، لذلك بيعتبروا أقرب نقطتين عمان وإيران. فهمون العمانية أنه ما في رسوم على مضيق هرمز، نتفق على الخدمات بس ما في رسوم مرور، وهن بعض المصرين أنه نحن منحدد الخط وبتكون إذن منا تتظهروا، لأنه بمفهوم من هذا الخليج الفارسي وليس الخليج العربي، وبمفهوم أن مضيق هرمز مضيق إيراني وليس ممر مائي دولي. خلاصة الأمر وصلنا إلى محل بيطلع يعني يخرج عن طور الرئيس الأمريكي وبقال لهم ما بقى في MOU.
1: وهدد اليوم بضرب إيران بالقوة الليلة، ووصف الإيرانيين بأنهم هن أشخاص ما بيحكوا الحقيقة.
0: صحيح.
1: وبتهربوا من كل الوعود.
0: صحيح.
1: والوقت.
0: هذا ليس الوصف الرئيس الأمريكي، هذه صفة معروفة عن الفرس منذ أجيال، أنه هاودي بحي كسوف، هاودي بيصبروا، هاو بيعلكوا هوا،
1: وكأنه إذا شوية وقت
0: وبيستفيدوا من الوقت لتغيير المعطيات تيطلعوا يعني جماعة ألف قلبة ولا غلبة، بيقلبوا ألف قلبة تمام ينغلبوا مرة واحدة. وأتباعهم نفس المنطق يعني حزب الله،
1: عم تحكي عن حزب الله تحديدا،
0: واحد منهم
1: مين في غير؟
0: في الحشد الشعبي بالعراق، في الحوثيين باليمن، في كان جماعة
1: يعني الأزرع الإيرانية
0: يعني السوري في سوريا، بشار الأسد. نعم.
1: عم نحكي عن جولة جديدة من المفاوضات، هالمرة مش بواشنطن، بروما.
0: نعم.
1: في مقولة معروفة أنه كل الطرقات بتودي على روما، هل روما اليوم رح تخلي ترجع حزب الله يرجع إلى حضن هذه المفاوضات، إلى حضن هذا المسار من بعد ما شاف أنه مصير الاتفاق الإيراني الأمريكي انتهى؟
0: لا شك أنه حزب الله يعيش صدمة المرحلة حاليا.
1: هل كان بيتوقع هو عن جد مصدوم؟
0: اطلاقا كان موعود بشكل حاسم من القيادة الإيرانية أنه ما رح نتركك على الطريق وبدنا نشترك بالمفاوضات، يعني بدنا نعطي ضمانات أمنية لإسرائيل مقابل تجاهل وجودك.
1: وكأنه الوهم سقط.
0: هذا الوهم سقط، وإصرار حزب الله الوقح بنوابه وأياداته على أنه ليش الدولة اللبنانية بدها تفاوض، إيران عم تفاوض عنا، اللي هو إنكار لوجود الدولة اللبنانية وتأكيد للعقيدة الحزبية لهي اللي بتحكي عن الدولة الإسلامية مش عن دول ذات سيادة، دول قومية ذات سيادة مثل لبنان وسوريا والعراق والبحرين وقطر واليمن وإلى آخره. راهن على ما أوهمه الإيراني أنه قدرات على فرض الحلول كما يريد، اليوم أسقط في يده. في حل واحد من السابق قبل ما تسقط مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، قد تعود وتنتعش مجددا من فوضات جديدة، ولكن حكما مصير لبنان والانسحاب الإسرائيلي لبنان من لبنان لن يمر إلا بمسار التفاوض المباشر لبنان الإسرائيلي برعاية أمريكية. ورضى الرئيس ترامب عن تضمين الـMOU كلمة على كل الجبهات بما فيها لبنان كان لكسب، لأنه كانوا مزروكين كتير بدهم الاتفاق ومش قادرين يمضوا، تيسهلهم أمر الأمطة، قال لهم بنذكرها ولكن بادر فورا إلى فصل المسارين بالدعوة والضغط لإنجاز الحادثات اللبنانية الإسرائيلية والتي أثمرت خارطة طريق سموها اتفاق الإطار ليبدأ بفرض الانسحاب الإسرائيلي والحزب.
1: سينفذ برأيك هذا الاتفاق؟ سينفذ
0: حكما
1: في الأسابيع المقبلة أو في الأشهر؟
0: سيبدأ بالأسابيع المقبلة ويستكمل بالأشهر المقبلة، وهذا اتفاق رائع لأنه يضمن شغلتين واثنينهم للمصلحة اللبنانية، وفيهم المصلحة الإسرائيلية هي الأمن لشمال إسرائيل واللي هو هدفها الأساسي من كل معركة في لبنان. إسرائيل أوضحت أنه لا أطماع جغرافية لها في لبنان، طمعها فقط الاستقرار الثابت والمستدام. هذا الاتفاق الإطار اللي بيحكي عن انتشار الجيش اللبناني في الأماكن التي تنسحب

0: منها إسرائيل، وفي مناطق موازية غير موجودة فيها إسرائيل بتسيطر بالنار ولكن غير محتلة. بهذه المناطق ماذا على الجيش أن يفعل؟ أن يسحب حزب الله ويصادر سلاحه. يعني الاتفاق مضمونه كما بين دولتين خصمتين أنه انسحاب متوازن ومتساوي.
1: هل
0: تنسحب إسرائيل؟ تنسحب إسرائيل من جهة، بينسحب حزب الله من جهة. الفرق بين إسرائيل وحزب الله، وبالمذكرة بيقولوا إعادة انتشار داخل الحدود الإسرائيلية مش على مناطق محتلة في جنوب لبنان، أن إسرائيل ما تروح بتنسحب، القوة اللي انسحبت تفوت على قلب إسرائيل.
1: وكأنه الصراع إذا بدك هلأ هو بين انسحاب إسرائيل من جهة وانسحاب أيضا حزب الله من جهة تانية.
0: الحرس الثوري ممثلا بحزب الله، ولكن يضاف إلى انسحابه تجريده من السلاح، لأنه صنف من الحكومة اللبنانية جماعة مسلحة غير شرعية بآخر قرار صدر ب 2 أدار 2016.
1: قلت لي أنه حزب الله مصدوم.
0: نعم.
1: رئيس مجلس النواب مصدوم، أو كان شايف الأمور لوين رايحة، وكان إذا بدك عم بيوارب أيضا بين الدولة وبين موقف إيران والحزب.
0: بصراحة الرئيس بري كيف ما أجت تركب معه،
1: يعني كان شايف وربح،
0: فاتح خطوطه بكل الاتجاهات ودرس كل الاحتمالات، يتقي الشر حزب الله بعدم استفزازه بالموقف السياسي، ولكن بنفس الوقت ييسر للدولة اللبنانية بسلطاتها التنفيذية خطواتها الحوارية ومشروع إعادة بناء الدولة.
1: ماذا عن رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط السابق يلي ضد التفاوض؟
0: وليد جنبلاط الدايم رئيس حزب سابق.
1: سابق، قلت السابق. هو دايم دايم بكل الأحوال، هل موقفه دايم أو موقفه يتغير أيضا؟
0: أكيد أكيد بالتجربة الثابتة والبرهان الأكيد يحكى عنه وهو مقتنع بأنه عنده أنطنات بتلتقط التطورات مسبقا وبيتوقعها.
1: نجحت هالأنطنات؟
0: هلأ بالتوصيف مش دقيق، اللي عم بيقوله منه دقيق ومش واقعي، ولكن إذا بترجع للخلفيات والخشية من أي صدام مع جماعات مسلحة بالداخل اللبناني بتقول حقه يعمل بده إياه،
1: حقه يعمل اللي بده إياه. أنتو موقفكم واضح.
0: نعم.
1: من موضوع التفاوض ومن غير مواضيع. قلتوا وقتها أنه ليه بدنا نرجع إلى اتفاق الهدنة إذا العالم تغير ولبنان أصبح بحاجة إلى تطور في كل ما يحصل.
0: بكل بساطة إذا بتلاحظ بهاليومين الأستاذ وليد أرسل كتاب هدية للحكيم مع إهداء بيذكر فيه إنه اتفاق الهدنة خلاصنا، ونحن كنا حكينا إنه لا بأس من العودة إلى اتفاق. بس اتفاق الهدنة الفريق اللي كان والد الزعيم وليد جنبلاط زعيمه وتزعمه بعده الأستاذ وليد جنبلاط بعد اغتيال والده، هو من أطاح بالهدنة ودمرها وكسرها وجعلها نسيا منسيا من وقت اللي اتحالف مع منظمة التحرير الفلسطينية وقبل وجودها على الأراضي اللبنانية وتحالف معه وقاتل معه. سقطت الهدنة منذ ذلك الحين، من سنة 68 انتهت الهدنة، أو عمليا بال 69 كان في حادث استثنائي هو الهجوم على مطار بيروت. بال 69 وقت الدولة اللبنانية وافقت على اتفاق القاهرة وحرية العمل الفلسطيني المسلح بجنوب لبنان، هي داست على الهدنة وألغتها من طرف واحد. واحد اثنين، اتفاقية الهدنة وضعت في العام 49. في العام 49 باتفاقية الهدنة بيحكوا عن كل طرف قديش شو نوع الأسلحة وكمية العسكر اللي بيحتفظ فيهم على جنبهم الحدود. هودي بيغيصر وكشافة، هودي كشافة بالنسبة للوضع الحالي. وبالتالي لا، قصة العودة للهدنة مزحة ما إلى محل بالوجود. تذكير بمنطق الهدنة، نعم إنه فينا نعمل هدنة دون الوصول إلى سلام، ولكن إذا كان الظرف الإقليمي والدولي مؤاتي لتجاوز منطق الهدنة ووقف الأعمال العدائية إلى بناء استقرار ثابت ومستدام على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وضمانات دولية وإقليمية تمنع أي اعتداء من أي طرف على الطرف الآخر والعبث بأمنه. يعني نحن قادرين نروح على مرحلة استقرار دائمة، إعادة الثقة بلبنان، عودة الاستثمارات، عودة النشاط الاقتصادي، عودة الدور الريادي للبنان بعد ما صدر شبابه تيلعبوا بدول الآخرين بدل ما كان يلعب من لبنان تقليديا حتى العام حتى العام 75. ليش بدنا نرجع نتمسك بأهداب هدنة كل العرب تركوها وراحوا على اتفاقات سلام مع إسرائيل؟ إذا السلام مع حفظ كامل لكل الحقوق اللبنانية والامتيازات اللبنانية متوفر من خلال محادثات، ليش لا نكفي باتجاه السلام؟ مش متوفر، نعمل اتفاقات جديدة بديلة عن اتفاقية الهدنة. ونحن واضح عنا فخامة الرئيس اليوم صرح ومبارح صرح أنه نحن ذاهبون بإلغاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل،
1: إلغاء العداء بين لبنان وإسرائيل في زيارة مرتقبة إلى واشنطن. نعم. هل معقول ترامب يعمل مفاجأة
0: لا.
1: ويجمع
0: لا.
1: نتنياهو عون ترامب؟
0: لا لا لا، هودي رؤساء دول ما بينلعب معهم هيك لعبات. ترامب أبدى رغبته بجمع الرئيسين اللبناني والإسرائيلي اتكالاً على قدرته على الدفع باتجاه اتفاقات جدية قابلة للتنفيذ، ولكن الرئيس اللبناني تحفظ، رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يكن لديه مانع، الرئيس اللبناني رفض وأعلن بالفم الملآن لا مانع بعد نهاية المفاوضات والوصول إلى حالة استقرار دائمة. ما عندي مشكل، بس ببداية المفاوضات نبيع عنصرة مجانية مش مستعد. اليوم الدعوة اللي توجهت لفخامة الرئيس لزيارة أمريكا ولقاء الرئيس ترامب ب 21 تموز لم يتطرق أحد بأي شكل من الأشكال إلى احتمالية الدعوة إلى لقاء مع نتنياهو، وبالتالي الزيارة ستشمل لقاء ثنائيا بين رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أستاذ أنطوان، بعد البريك رح نحكي عن يلي عم بيشبهه نهاية القوات اللبنانية عسكريا، هل تشبه نهاية حزب الله عسكريا عن السلاح وعن غيره، وهل مع نهاية هذه المرحلة ربما نتجه إلى تسوية مختلفة إلى اتفاق مختلف أيضا؟ بريك ونتابع.
2: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: كل الأصايد من حلا
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.
5: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
6: Thank you.
4: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
1: نتابع 5 على 5 مع النايب السابق أنطوان زهرة. أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا فيك، شكرا.
1: بين النايب السابق والنايب الحالي، هل كان عندك أي طموحات ترجع إلى المجلس النيابي ويرجع موقف أنطوان زهرة من جوا يغاير المواقف الموجودة؟
0: بكل بساطة إذا أنتوا يمكن عمركم ما سمح لكم ترافقوا مرحلة خروجي من المجلس النيابي. أنا خرجت من بعد ما اعتبرت أنه في عندي شيء أعطيه بالمجلس النيابي، ولكن التزامي الحزبي ومسؤوليتي الحزبية مكفي بالعمل السياسي على أفضل ما يرام. أما العمل النيابي فأنا بقيت 13 سنة نايب، ونحن حزب سياسي في دم جديد وفي طاقات كتيرة وفي ناس على أفضل مستويات يعبوا هالمواقع، وبالتالي أنا أبديت رغبتي بترك العمل النيابي. تجاوب معي الدكتور جعجع وما ترشحت بعد العام بسنة 2018 على الانتخابات النيابية. لم أخرج كي أرغب في العودة. اثنين، طاقتي السياسية وال إذا بدك حضوري الإعلامي اللي البعض بيلاقيه إيجابي ما تغير، بالعكس كله بخدمة فكر الحزب ومسيرة الحزب ونشاط الحزب، وهذا الشغل اللي عم بعمله هلا ومكفى فيه.
1: روايت اللبناني يقال بأنه حافظ دائما على ثوابت الوطنية، ولا مرة غيرت اتجاه.
0: صحيح.
1: أو موقف أو بدلت.
0: صحيح.
1: لماذا يتجه إذا بدك حزب معين بلبنان للتبدل في المواقف؟
0: لأنه بيكون عم يشغل سياسي من أجل مكاسبه، بينما القوات اللبنانية مؤسسة نضالية، في كتير بيشبهونا، مش معناتها كل الناس الباقيين ما بيسوا، ولكن الثبات بشكل لا تردد فيه رغم الأثمان الباهظة من سنة اللي تأسست القوات اللبنانية بالثمانين لليوم، هو اللي خلى القوات اللبنانية نتيجة ثباتها وشفافيتها ونزاهتها وتميزها بممارسة السلطة عندما وصلت السلطة نيابيا أو وزاريا، وكل هذا الجرأة في إعلان الموقف الصريح والواضح واللي هو مشروع كتير بسيط، لبنان الدولة، طبعا الدولة السيدة الحرة المستقلة صاحبة قرارها المزدهرة وإلى آخره، دولة حقوق الإنسان. وبالتالي هذا اللي خليها من بعد ما طلعت كتير موجات على ظهر القوات، ومن خلال التحريض على القوات طلعت وصارت شاملة وإلى آخره، كله انحسر مثل زبد الموج، وبقي الأصيل الأصيل، ويتقدم في قلوب وأذهان اللبنانيين وأناعاتهم، لأنه أثبت أنه صادق ثابت نزيه واضح لا يتلون لا يساوم لا يتنازل بالحقوق الوطنية. وانتقلت القوات اللبنانية من حزب ممنوع من العمل السياسي وأركانه معتقلين ونشيطيه ويتعرضون لكل أنواع الضغوط والمنع من العمل السياسي، إلى أكبر كتلة نيابية في المجلس النيابي اللبناني وأكبر قاعدة شعبية فاعلة على مستوى لبنان ليس فقط على مستوى المسيحية.
1: انطلاقا من هون،
0: نعم.
1: هل نهاية حزب القوات اللبنانية العسكرية تشبه إلى حد ما نهاية حزب الله العسكرية؟
0: إطلاقا، لأنه أسباب النشوء مغيرة تماما. القوات اللبنانية نشأت كمؤسسة انبثقت من ميليشيات أحزاب الجبهة اللبنانية التي حملت السلاح اضطرارا عندما امتنعت الدولة عن مواجهة الخطر الفلسطيني على الكيان اللبناني، وكانت تعلن في كل لحظة أنه هي حملت السلاح ليس رغبة بحمله ولكن اضطرارا للدفاع عن مجتمعنا وأهلنا ودولتنا. وعندما توفرت فرصة في اتفاق الطائف تعلن أنه نريد إنهاء الحرب بناء السلم الأهلي وإعادة بناء الدولة، لم تتردد القوات اللبنانية لحظة في تبني هذا الخيار، تسليم السلاح أو شحنه، لأنه البعض بيقولوا لك ما سلمتوا للدولة في أصل بعته، المهم التخلي عن السلاح لمصلحة قيام الدولة في لبنان، ولا رجع عن قرار اتخذناه سنة 89 ويطبق حتى اليوم. هلأ المؤسف أنه محل القوات اللبنانية بعد اتفاق الطائف بدأت مرحلة الاحتلال السوري المباشر للبنان من خلال تفويض دولي بعد الطائف، لأنه حافظ الأسد آنذاك شارك في تحالف دولي لإخراج صدام من الكويت، كانت صارت حرب الخليج الأولى. وبالتالي ترك لبنان لشأنه. القيادة الكيدية السورية اللبنانية المشتركة سعت إلى التمثيل بكل من رفض الوصاية السورية والاحتلال السوري للبنان، وكان في طلعتهم القوات اللبنانية. هلأ غير قيادات، كان نوفي ميشيل عون من بعد تمرده بعبدة بعد انتخاب، يعني خاصة بعد انتخاب رؤساء الجمهورية، نوفي من لبنان بعد 13 تشرين، التجأ للسفارة الفرنسية وبعدين نفيه مش على جزيرة ألبا مثل نابوليون، على باريس.
1: يعني نفي العماد ميشيل عون إلى باريس والخروج إلى الخارج، هل برأيك العودة كانت طليق بهذا العماد من بعد ما رجع إلى المرحلة وأصبح رئيس جمهورية وصار في الاتفاق إذا بدك بين معراض
0: أساساً بيناتهم؟ أساساً من يخرج بإيحاء من النظام السوري ويعود بصفقة مع النظام السوري الله يسامحه والله يهدي اللي صدقوا ومشي وراه بكل بساطة.
1: طب ليه لكن رجعنا منك قوات لبنانية هذا الاتفاق بين معراب وبيناتهم؟
0: بكل بساطة القوات اللبنانية نحن اشتغلنا على المصالحة العيونية القواتية فترة 6 أشهر قبل اتفاق معراب، أنجزنا ورقة سياسية راحت وإجت بواسطة إبراهيم كنعان وملحم رياشي مع حفظ الألقاب، 6 أشهر فتنا بكل تفصيل إلى أن أنجزناها. وقام الدكتور جعجع بزيارة العماد عون في الرابية قبل اتفاق معراب ب8 أشهر ومضيوا الورقة واعتبرنا أنه تمت المصالحة، لنفاجأ لاحقا باستمرار التفاوض بيناتنا أنه هيدا مش مصالحة، المصالحة بتكون فقط بتأييد ميشيل عون لرئيس الجمهورية. عندها حصل اتفاق معراب وكان لي موقف من هذا الموضوع أنه أنا مع المصالحة المسيحية حكما، ولكن هذا الثمن السياسي إيصال ميشيل عون إلى الرئاسة هو وحليف حزب الله والنظام السوري.
1: هل تحملت القوات اللبنانية بعدين إذا بدك ما حقول خطأ، ولكن هذا إذا بدك عدم قراءة المرحلة بشكل جيد لما رايحين؟
0: بكل بساطة مغفورة له خطايا الدكتور جعجع لأنه أقدم على هذه الخطوة بنية حسنة، بنية كان متعهد ميشيل عون يلبنن حزب الله مش يسلمه كل شيء ويمشي وراء بالتبعية لإيران. وبالتالي نعم أخطأ في التقدير ولكنه كان حسن النية بالوقت اللي كان العماد عون من من من من الداي وان وقت اللي عمل قائد جيش سيء النية ويستهدف السلطة لا أكثر ولا أقل بغض النظر عن وين مصلحة لبنان، مشروعه السلطة.
1: قلت لي أنه القوات اللبنانية كان عندها هدف واحد هو الدفاع عن الدولة اللبنانية.
0: صحيح.
1: حزب الله يقول أنا معي هذا السلاح لأنه أنا بدي دافع عن الجنوب اللبناني.
0: حكيت عن منطلقات القوات ما حكيت عن منطلقات
1: هون كنت بسألك، يقول أنا معي سلاحي لحتى دافع عن الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي ومن الخارج.
0: كذب بكذب بهالطريقة اللي بعلمك.
1: كذب بكذب.
0: حزب الله تأسس تأسس على يد الحرس الثوري الإيراني في البقاع اللبناني برعاية أو ب أبد باط من رئيس حافظ الأسد، تأسس على أسس عقائدية تمت بصلة إلى الإيمان بحق الولي الفقيه بأن يكون ولياً على كل الأمة الإسلامية، وبأنه دولة المسلمين التي لا تعترف بحدود إقليمية للدول وحدود وطنية هي دولة ناشئة نتيجة الثورة الإسلامية.
1: وتحدث عنا الحزب هذيك الفترة وقت أول ما تم إنشاؤه بطريقة واضحة علنية عن ولاية الفقيه، وفي كلمة مسجلة للأمين العام.
0: وحتى اليوم عندما يقول أنه نحن قبلانين بالدولة اللبنانية هو قال في مرحلة من المراحل حتى بعد بيانه السياسي الثاني من مرحلة التصحية ما تخلى عن فكرة الدولة الإسلامية، بس عم بيقول هلأ الوقت غير مناسب. الوقت بصير مناسب عندما يخضع كل اللبنانيين ويخضعهم لحكم الدولة الإسلامية. العجب وعجب ويعيش ذمي اللي ما عجبه ينقبر يفل بهالبساطة.
1: هلا حيقوموا عليك ويقولوا ينقبر يفل لو ما بده يفل.
0: الهدف الأساسي لتأسيس حزب الله إقامة الحكم الإسلامي في لبنان، تصدير الثورة الإسلامية الإيرانية كساحة من ساحات يجب أن تلتحق بالدولة الإسلامية المركزية في طهران، وبالتالي غير وارد عنده عقائديا التخلي عن سلاحه أو الالتزام بمصلحة لبنان كدولة أو الشعب اللبناني كشعب لبناني. بيبرر كل شيء بغيبيات وما ورائيات ما أنزل الله بها من سلطان، مدام بيربي أطفاله بمدارس المهدي على الشهوة إلى الشهادة، أنه الشهادة هي قيمة الإنسان الأساسية، وأنه أشهى من العسل بيعلموا تلاميذهم. وبيستغرب اللي بيكيوا من قليباف لمحمد رعد اللي بيكيوا على الإمام الخامنئي، إذا كانت الشهادة هي هدفكم بركوا ورجعوا، إيش رايحين تبكوا تعملوا عليه؟ إذا هالقد
1: ربما عم يبكوا على نهاية حقبة معينة والخوف من أي حقبة مقبلة ما بتحمل إذا بدك هذا النهج.
0: هذا حكي بالسياسة، هني بكيوا عقائديا.
1: طب الذي بكى عقائديا كيف سيسلم هذا السلاح أو ما تبقى من سلاح حزب الله، يلي هني مثل ما ذكرت حضرتك بأنه الحزب يقوم على مشروع عقائدي على أيديولوجية معينة، وهذا السلاح هو ضمن هذا النهج.
0: بنفس الوقت هو حزب مكون من ناس، من أشخاص، أفراد وقيادات وكادرات وإلى آخره، عندما تحسم الدولة أمره وتطبق القانون يخضعوا للقانون مثله مثل غيره بكل بساطة. وما في دولة مثل سوريا والدولة اللبنانية العميلة لسوريا أنذاك طاحشة بدها تحسبهم وتعاقبهم مثل ما صاروا على القوات اللبنانية. فرصتهم أنه يطلعوا كرام من هذه المرحلة، يروحوا على بيوتهم، يرجعوا يبنوا عيالهم ومستقبلهم، إذا عاندوا وحزم الدولة اللبنانية أمرها كما هو واضح حتى الآن، بأسوأ الحالات بمناطق معينة بيطلب منهم إخلاءها ما بيخلوها، بيصير اشتباك محدود مع القوات المسلح على الجيش اللبناني.
1: ولكن هل الاشتباك المحدود يلي عم توصفه في احتمال يكبر من اشتباك محدود؟
0: لا لا لا لا،
1: إلى تطورات.
0: خليني أعطيك مثال، مكافحة معامل الكابتاغون منا استراتيجية بالنسبة لهم، وجودها كدخل قومي ودخل للحزب وللمقاومة. طلع الجيش وداهم، البعض سلم وبقيوا سالمين، البعض واجهوا الجيش وانتهت الشغلة عكعبة يعني بمحلة، معامل ضخمة وكميات ضخمة من الأسلحة والمخدرات. وهلأ بغض النظر عن حجم القوة اللي هو الضائل جداً عما قبل إسناد غزة، يعني إن كان بشرياً وإن كان تسلحياً وإن كان قدرة استراتيجية وتفكير استراتيجي، القادة الفعليين ما عادوا موجودين، يعني هلأ عم بيمشوها بما تيسر أمورهم، ومنشان هيك اضطروا يستوردوا ضباط من الحرس الثوري يشرفوا على العمليات العسكرية بلبنان. كلنا بنعرف إنه في ما لا يقل عن 100 ضابط من الحرس الثوري. هلأ شو بدي بإخبار الإعلاميين إنه في 50,000 مقاتل؟ غريبة. وين
1: في حال رجعت الحرب هل الحزب قادر هالمرة يرجع يواجه إسرائيل؟
0: بكل بساطة صديقي، أعمال مقارنة بسيطة بين 8 تشرين الأول 2023 وبين 2 أدار 2026، كيف كانت المواجهة آنذاك وبأي حجم وبأي عنف، وكيف صارت مواجهات الميت يوم اللي هلأ مرهم 2 أدار 105 أيام لليوم. ولو ما أقروا بهزيمتهم وخسارتهم وتدهور حالتهم، بيّنت بالممارسة شو بقي عندهم وشو بعد عندهم، إن كان عنصر بشري وكان أسلحة. آخر شيء طلعوا لنا بهالإعجاز التاريخي استراتيجي أنه هربوا طيارات من أوكرانيا على الفايبر أوبتيك، هيدا بتغير مسار حروب. الجماعة بعتولكم صوروكم وحطوها على التلفزيون ذباب إلكتروني فات تمشى بيناتكم، صوركم، سجلكم وفلوا ما معكم خبر. أنتوا بالأنفاق عن شو عم بيحكوا هودي؟
1: عم نحكي عن الميدان. لماذا هذا الهجوم إذا بدك من بعض الأشخاص بأمريكا على قائد الجيش؟
0: لأنه بدهم من قائد الجيش مبادرة أسرع الصعيد التنفيذي مما يحاول أن يقوم به حتى الآن.
1: لكن هو بيحتاج لقرار سياسي.
0: القرار السياسي موجود.
1: من
0: هو بيحتاج إلى عدم التفكير في السياسة، إلى تنفيذ قرار السلطة السياسية بدون
1: هل
0: ما هو
1: يقيمه من منطلق الموافقة النهائية ابدأ أيها الجيش أو لا. ما في بعد قرار سياسي واضح للجيش اللبناني.
0: القرار واضح. القرار واضح متاخد على مستوى رئيس الجمهورية والحكومة. الاتفاق سيطبق. الإشراف سيكون أمريكيا. صار في زيارة لقائد المنطقة الوسطى وراح يعيد زيارته يمكن بكرة على لبنان، بكرة أو بعد بكرة راجع من جديد على لبنان لوضع الآلية التنفيذية للبدء بالمناطق التجريبية، وكله سيبدأ فعليا بالتنفيذ خلال أسابيع قليلة.
1: وكأنه المناطق التجريبية هي اللي رح تحدد هوية لبنان بالمرحلة المقبلة إن كان ميدانيا
0: أبدا
1: أو حتى سياسيا أو لا.
0: أبدا أبدا. المناطق التجريبية هي خطوات لتحرير لبنان من الوجود الإسرائيلي ومن العسكر غير الشرعي، لا أكثر ولا أقل. هي مناطق بالتدرج، كل ما نجحنا بمنطقة بننطلع على منطقة تانية، وهي الوسيلة الوحيدة لتحرير الأراضي اللبنانية من الجيش الإسرائيلي ومن هيمنة جماعات مسلحة غير شرعية.
1: النائب السابق أنطوان زهرة، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هذه المقابلة.
0: شكرا لك.
1: أهلا وسهلا فيك
0: والله يوفقكم.
6: فيكن تسمعوا 5x5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabellebnan x.com/jabellebnan انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان jabellebnan.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
7: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
8: ما ألفو شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
8: السامبا قال هو دفكي انجاب يعني
9: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
8: طب خبرونا شو بصير. ايه
7: ما لك ركب كيبل فيجن.
10: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
8: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
11: شتي يا دنيا سيسان لالكن ولاولادكن. المسرح الدمى اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-97-959.
12: للبلد بس لا للصبيان بس لا للبلد وللصبيان.
13: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي تزاك علي. أنا
14: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
15: قال لي استاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال ايه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي $10 بنيمة بروقة بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلا $10.
14: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
16: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
14: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنت الياس النقاش البحرية.
17: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
14: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
18: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
14: تأمين الحفل لبنو سويس. للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

منتابع 5 على 5 دايما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب وجولة على أهم وآخر الأخبار السياسية. رأى الرئيس الأمريكي أن إسرائيل ولبنان قاما بعمل رائع وقال تحدثت إلى نتنياهو بشأن القوات الموجودة في جنوب لبنان. وأعلن ترامب رفع العقوبات عن سوريا قائلا رفعنا العقوبات عن سوريا وأعتقد أنني سوف أزيل اسم البلد من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف ترامب سوريا يمكنها أن تساعدنا بموضوع حزب الله ولبنان إن أرادت. وتابع رفع العقوبات عن سوريا كان قرارا عظيما مشيرا إلى أن سوريا أصبحت أكثر استقرارا. استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم في قصر بعبدة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم. وخلال اللقاء سلم القاضي كرم رئيس الجمهورية تقرير السنوي للهيئة العامة 2025 عارضا أبرز ما تضمنه من معطيات وملاحظات مرتبطة بعمل الهيئة. وشدد عون على أن مواجهة الفساد تشكل محور أساسي من توجهاته التي أكدها في خطاب القسم باعتبار أن الفساد يمثل أحد أبرز العوائق التي تعرقل مسار النهوض والتطور في لبنان. وتعليقاً على الاتفاق مع إيران كتب الرئيس الأمريكي عبر التواصل الاجتماعي لن يتمكنوا أبداً من بناء سلاح نووي في ظل اتفاقنا، لكنني لا أعرف ما إذا كنا سوف نتوصل إلى اتفاق، ربما سنفعل ذلك من دون اتفاق لأنكم تعلمون ماذا؟ الأمر أسهل. وأضاف هؤلاء الناس يكذبون ويغشون ومع ذلك يكون لديك اتفاق، وقال من الصعب معرفة من الذي يتصرف بصدق. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد خلال الساعات الأخيرة سلسلة اجتماعات لتقييم التطورات الأمنية والإقليمية في ظل تصاعد التوتر مع إيران وتداعيات المرحلة الراهنة. ووفق التقارير طلب نتنياهو إجراء محادثة مع الرئيس الأمريكي على يتمحور البحث حول إمكانية العودة إلى خيار الحرب الشاملة ضد إيران في ظل الخلافات القائمة بشأن المسار المقبل للتعامل مع طهران. خرج الفنان فضل شاكر من سجنه في وزارة الدفاع بكفالة مالية. وأشارت سكاي نيوز عربية إلى أن فضل شاكر انتقل إلى منزله في صيدا بعيدا من الإعلام بعد الخروج من السجن. سياسياً أيضاً أعلن مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس بريس أن لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين للمشاركة بمفاوضات روما. هذا وأكد رئيس الوزراء نواف سلام تضامن لبنان الكامل مع الأشقاء في دول الخليج العربي والدعم بكل ما من شأنه أن يصون الأمن والحفاظ على الاستقرار، وشدد على أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة واحترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ حسن الجوار.

آخر ماكرون إذا تم الإثبات أنه تفجير بسوريا كان بيستهدفه شخصياً. حنعمل جولة على أبرز القادة بالخارج يلي تم استهدافهم واغتيالهم. البداية مع ولي عهد النمسا، وقبل ما نحكي عنه حنحكي عن ولي عهد روسيا نيكولا الثاني. بال 1891 تعرض لهجوم مفاجئ بالسيف من شرطي ياباني أثناء جولته الرسمية بمدينة أوتسو اليابانية. إلى الأرشيدوك النمسا 1914 حيث اغتيل برصاص صربي بسراييفو، مما فجر الشرارة المباشرة الأولى للحرب العالمية الأولى. 1996 مع بيل كلينتون أحبطت محاولة تفجير موكب الخاص فيه بعبوة ناسفة بالعاصمة الفلبينية. إلى جورج بوش الابن 2005 حيث ألقيت قنبلة يدوية نحو منصة خطابه بجورجيا ولكن ما انفجرت بسبب خلل موجود. ومؤخراً بالعام 2026 الرئيس الفرنسي اللي وقع انفجاران بعبوتين نسفتين بدمشق بالتزامن مع زيارته الرسمية للعاصمة السورية، ولكن لم يتم إثبات إذا كان التفجير بيستهدفه.

0: بعد البريك حينضم لنا تيو المكيري لحتى نحكي عن مهرجان عم بينظمه بإهدن ب10/11/12 يعني جمعة وسبت وأحد. هو له علاقة بالكرز ولكن بيضوي كمان على معلم تراث مهم مش الكل بيعرف عنه. حنحكي كمان عن طلع صوته ما هيك في يحكي تيو. تيو
1: تيست
0: فيك تحكي عنه. هاي تيو.
1: هاي كيفنا؟
0: تمام كله منيح.
1: جود.
0: فإذا بعد البريك حنحكي عن هذا المهرجان. شو اللي بيميزه؟ كيف طلعت الفكرة معكم؟
1: للصراحة طلعت الفكرة عفوية بمحل معين وما كنا ضاربين حسابها هالقد يكبر وينجح المهرجان اللي هو مسار، بس مثل ما انه مبين رح يكون مهرجان كتير ناجح. واللي حمسنا نعمله هو انه نحافظ على التراث وعلى التقاليد تبعنا وعلى الثقافة تبعنا اللي هي شوي عم تبلش تضيع بالجيل الجديد ومنحب نحافظ عليها، وهيدا أحد أهداف جمعية أزل.
0: فإذا تيو حنحكي عن هذا الموضوع وتحديدا عن المهرجان يلي اسمه
1: مهرجان الكرز.
0: مهرجان الكرز بعد البريك.
2: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. أضيف هالحلقة الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي شارل شرتوني.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحال.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
3: ولا منحس ولا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: وينك وينك.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعد التطليعة بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد منرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: وينك.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: مهرجان الكرز مع تيو رمكاري. اهلا وسهلا فيك تيو.
1: اهلا فيك وميرسي للاستضافه.
0: اهلا وسهلا فيك، كيفك صفا؟
1: تمام الحمد لله.
0: تمام منتو. الحمد لله. مهرجان الكرز الكل ناطره ب 10/11/12، يعني جمعه سبت احد. لنبلش، وين اللوكيشن بالاول؟
1: هلا هي رح تكون، هذا المهرجان رح يكون باهدن. رح يتمركز اول شيء بمبنى اسمه مبنى الكبرى، اللي هو مبنى لبناني تراثي من اول مباني باهدن. دائما بنعمل فيه مهرجانات
0: نشاطات
1: ونشاطات ثقافيه وغيرها. وفي درج بيوصل مبنى الكبرى لساحه الميدان، هي الميدان اللي هي ساحه اهدن اللي معروفه فيها. هيدا الدرج ما حدا بيعرفه، يعني مهمل كتير. ونحن هلا من خلال جمعيه ازل وبمساعده البلديه عم نجرب نرجع نبرزه قدام الناس اللي ما بتعرفه، يعني يكونوا من جيله من اهدن او اللبنانيين السواح اللي بيطلعوا على اهدن. وصولا لأوتيل كرز اللي هو من أول أوتيلات كمان انفتحوا بإهدن ومن أقدم مباني بإهدن، يعني حتى عقاريا مثلا بالسجل العقاري هو العيار رقم 5. هو احترق كمان هيديك السنة ورجع انعمل من الصفر ورجع أحلى من مكان. كمان منقطع الطريق منصير بأوتيل زخيا. سو إذا بدك عم نعمل مثل كأنه تراجيه صغير بين الكبرى لدرج الكبرى لأوتيل كرز لأوتيل زخيا. رح يكون في تقريبا وصلنا بعتيد للخمسين ستاند. كل الناس من المنطقة يعني، وفي كتير شباب عم بتشارك معنا. وكل حدا عم بيشارك عم بيعمل شيء شوي هيك
0: تراثي وفي معنى
1: 100%.
0: يعني هو مش بس انه كرز منروح نشتري كرز، ولكن هو في عنا مونة، في عنا تراث، في عنا مواد تراثية قديمة. صحيح. عنا رسامين، عنا ألعاب للأولاد، وعنا كمان شيء مميز هو أغاني طيلة هالثلاث أيام.
1: مزبوط 100%. راح يضل في فنانين عم بتغني، عم ترقص، عم تعزف موسيقى، وهول الفنانين راح يكونوا فنانين شباب وصبايا، يعني مش انه فنانين معروفة. بالعكس نحن حبينا نضوي على هول الشباب والصبايا اللي عندهم موهبة بمحل معين بس ما حدا بيعرفهم وما عندهم الفرصة يبينوا قدام الناس. نحن حابين كجمعية أزل نعطيهم هالفرصة، ومش بس لهول الفنانين، كمان في غير اللي بيغنوا واللي بيرقصوا واللي بيعزفوا موسيقى، في رسامين من المنطقة، كمان في عنا ناس عاملة أشغال يدوية، ناس بتعمل عسل، عنا 2 وينريز من المنطقة عم بيشاركوا معنا. عنا كمان مثلا عندك بنت بتعمل ميك اب من قصص طبيعيه، في ناس بتعمل شموع، في ناس بترسم ايقونات. في تنوع كتير كبير، و يعني تفاجئنا بالعدد اللي بده يشارك معنا وبالشباب اللي حابه تساعدنا بلا ولا مقابل. ونحن اصلا كجمعيه مش اخذين من ستاندات، يعني كل واحد حابب يحط ستاند منا اخذين شيء منه. بقى هيدي كمان فرصه اضافيه للناس اللي ما بتقدر تدفع او ما عندها الامكانيات تدفع.
0: لما نقول جمعيه ازل، شو هي هالجمعيه؟ كيف تاسست وشو الهدف منها؟
1: هو بتعرف الشيء أزلي هو شيء ما بيخلص.
0: صح.
1: لا عنده بداية ولا عنده نهاية. الأبد عنده بداية بس ما عنده نهاية. أزل لا عنده بداية ولا عنده نهاية. بقى حبينا هيك هالفكرة وقررنا نسمي هاي الجمعية أزل. نحن أنا ومجموعة شباب حبينا نأسس هالجمعية نحافظ على تراثنا وعلى تقاليدنا اللي مثل ما قلت لك عم ببلشوا يضيعوا شوي بهالجيل الجديد اللي ما كتير بيعرف عن التراث والثقافة اللبنانية والتقاليد تبعنا. منجرب نحافظ على هول اللي قلت لك عنه من خلال كذا شغلة، يعني من خلال من أبيغ شغلة مثلا الطبخ. مثلا جاي سيمو يمين الشيف على الانستا اللي معروف اللي بيطبخ وبيحكي بالصغرتاوي، جاي يطبخ طبخة عملنا سوربيز ما بعرف شو بده يطبخ بس انه شيء خاصه بالكرز مثلا. يعني هذا الطبخ اللبناني اللي حابين كمان نحافظ عليه. منحافظ كمان على المباني التراثيه اللي مثلا مثل الكبرى او درج الكبرى او اوتيل كرز اللي بنحب نضوي عليهم. وعندنا كذا مشروع بهالاطار اصلا، يعني كل شيء خاصه بالبنى اللبناني التراثي القديم. وأكيد بيجينا مساعدات مدرسية ومساعدات استشفائية نجرب نترك هاللبناني بأرضه وما نخليه يسافر، لأنه آخر شيء نحنا جيلنا اللي رح يبني البلد اللي نحنا بنحلم فيه. وإذا ما بتعطي لهيدا الجيل الفرصة أو الإمكانيات يتعلق بأرضه ويتعلم تقاليده وثقافة لبنان، آخر شيء بركي ما يكون عنده شيء بيربطه بهالبلد ويسافر بسهولة.
0: فإذا منذكر بأنه النشاط هو مهرجان الكرز حيكون بعشر 11-12 يعني جمعة سبت أحد بإهدن. وبكلمة هيك أخيرة، شو يلي بيميزكم باختصار وكيف بتدعي العالم لحتى يكونوا عم بيشاركوا؟

0: هالمهرجان رح يكبر أكتر وأكتر، ونحن أصرينا نعمل هالمهرجان السنة، خصوصي أنه التغت أهدانيات مثلاً وكذا مهرجان بلبنان وأصعيد لبنان. نحن منصر أنه نضل ندعم هالشباب وهالصبايا، ونصر على الحياة ونصر على الاستمرارية، ولأنه هيدا اللي عايزه لبنان يعني.
1: تيو المكاري، أهلا وسهلا فيك ويعطيكم ألف عافية، وعلى أمل نجاح هذا المهرجان ويكون عنده سنوات مقبلة من النجاح والازدهار والتنوع اللي دايما بيليق بأهالي إهدن. أهلا وسهلا فيك.
0: ميرسي، الله يخليك.

وافقت المحكمة العسكرية الدائمة بلبنان برئاسة العميد وسيم فياض على تخلية سبيل الفنان فاضل شاكر بالقضايا الأمنية الأربعة المقامة ضده وأبرزها ملف عبرة بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

0: قررت المحكمة تخلية سبيل شاكر بثلاث قضايا مقابل كفالة مالية تقريباً 100 مليون ليرة لبنانية عن كل ملف، وكفالة بقيمة 200 مليون ليرة بملف عبرة. وعرض الملف على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم يلي وافق على تخلية سبيله بالقضايا الثلاثة، فيما لا يزال يدرس ملف عبرة لجهة ما إذا كان سيستأنف القرار أم لا. وبيمثل هذا التطور محطة جديدة بقضية بدأت مع أحداث عبرة عام 2013 ومرت بسنوات من الاختباء داخل مخيم عين الحلوة، ثم عودة فنية من خلف الجدران قبل أن يسلم ويسلم شاكر نفسه للقضاء. وبترجع القصة إلى ما قبل أكثر من 10 سنين، حين خرج فضل شاكر من صورة المغني الرومانسي يلي ملأ المسارح العربية، واقترب من الشيخ أحمد الأسير رجل الدين السن اللبناني يلي برز بصيدة بخطاب حاد ضد حزب الله، قبل ما يصير شاكر مطلوب بعد المواجهة الدامية بين الجيش اللبناني وأنصار الأسير بعبرة عام 2013. وعلى مدى هالسنوات بقي اسم شاكر عالق بقضية مفتوحة، فيما أمضى فترة طويلة داخل مخيم عين الحلوة، رجع خلالها إلى الغناء تدريجياً من داخل المخيم قبل ما يسلم نفسه بلحظة أعادت الملف إلى الواجهة عند تقاطع الأمن والسياسة والفن والإعلام. استقبل الفنان محمد فضل شاكر يعني ابنه خبر إخلاء سبيل والده الفنان اللبناني فضل شاكر بكلمات تحملت مشاعر الفرح والأمل، وأكد أنه سنوات الانتظار انتهت وأنه المرحلة المقبلة رح تكون بداية جديدة بعد فترة طويلة من الظروف الصعبة. وظهر بمقطع فيديو شاركه عبر منصات التواصل الاجتماعي تحدث خلاله عن خروج والده من السجن.
1: الحمد لله رب العالمين، 13 سنة والظلم ممكن يطول بس ما بدوم، ورسالة لكل حدا مظلوم تفائل بالخير وإن شاء الله الله بيفرج همك يا رب. مشوار جديد انكتب بإذن رب العالمين، ومتحمسين للي جاي.

0: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle « La valise d'histoire » au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062-6200.
0: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
3: ومع خروج فضل شاكر من السجن بعد هذا القرار بالمحكمة العسكرية على أمل يقال مثل ما تحررت هذه المحكمة العسكرية سابقا من الوصاية السورية تتحرر قريبا من الوصاية الإيرانية لكي تبدأ هذه المحكمة باتخاذ القرارات الواضحة الصريحة والصارمة والحقيقية بعيدا عن أي تحيز بهذه القرارات لا سيما بما حصل مع التوقيفات الأخيرة. جولة 5 على 5 على آخر الأخبار التكنولوجية.
2: أخبار التكنولوجيا بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
3: عم تطلق شركة أوبن أي آي النموذج الفائق الإمكانيات GPT 5.6 للجمهور بعدما أجلت الإطلاق الشهر الماضي بناء على طلب الحكومة الأمريكية وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي من احتمال إساءة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية. ويأتي هذا الإطلاق النموذج بأعقاب رفع الحكومة الأمريكية القيود المفروضة على أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي بعد أقل من 3 أسابيع على صدور أمر للشركة بتعليق الوصول لها بسبب أخطار تتعلق بالأمن القومي. وشددت واشنطن الرقابة على إصدارات نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحديد التهديدات المحتملة خوفاً من إساءة استخدام هالتكنولوجيا من جانب الجيش أو أجهزة الاستخبارات أو الصين أو روسيا أو دول أخرى تثير القلق. تستعد شركة صينية للروبوتات لإنشاء أول فندق بالعالم بيعتمد على الروبوتات والذكاء الاصطناعي، إذ تدار معظم الخدمات بواسطة الذكاء الاصطناعي ومنظومة متكاملة من الروبوتات القادرة على التعاون بين لتنفيذ مختلف المهام الفندقية. وأوضحت الشركة ببيان أن المشروع بيهدف لتحويل الفندق لبيئة عمل بتعتمد على الروبوتات بمختلف مراحل تجربة النزيل بدءاً من الاستقبال وتسجيل الدخول مروراً بخدمات الغرف والتوصيل والتنظيف وصولاً إلى الدعم والمساعدة داخل الفندق.

أيضا بخطوة بتعيد رسم حدود العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، حصلت الصين على موافقة رسمية لإطلاق أول شريحة دماغ حاسوب بالعالم للاستخدام التجاري، وتقدمت على شركة التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك بسباق عالمي بتجاوز رهانات وعلاج الأمراض العصبية إلى إعادة تعريف القدرات البشرية.

صادة، تبدو فكرة إشعال النار على سطح القمر أقرب إلى مشهد من أفلام الخيال العلمي، ولكن بالواقع هي تجربة علمية تستعد وكالة الفضاء الأمريكية لتنفيذها بهدف تعزيز سلامة رواد الفضاء بالمهمات المستقبلية، إذ تسعى ناسا من خلال هالتجربة الفريدة إلى فهم كيفية تصرف النيران ببيئة الجاذبية القمرية، بما يساعد على تطوير معايير أكثر أماناً للمواد المستخدمة بالمركبات الفضائية وقواعد الاستيطان المستقبلية على القمر، تمهيداً لرحلات مأهولة إلى المريخ وما بعده. بيعتقد كتار من العالم أن الذكريات يلي بتتلاشى من الأذهان هي فقدت إلى الأبد، ولكن سواء كانت أحداث عاشوها أو مهارات تعلموها بالماضي، وعندما يعجزون عن استرجاعها يظنون أن السبيل الوحيد هو إعادة تعلمها من جديد وكأنها التجارب لم تحدث قبل. إلى هذا أظهرت أبحاث جديدة أنه حتى عندما ينسى الشخص أشياء ولا يستطيع تذكرها، لا تزال هناك فرصة لاستعادتها، تماماً كالعثور على ملف مفقود بجهاز الكمبيوتر، عليه أن يجد المكان الصحيح للبحث بحسب ما جاء بتقرير نشره موقع نقلاً عن دورية سيل. وتوصلت دراسة جديدة إلى أنه الدماغ عند تحديث الذاكرة يقوم بعملية تنسيق استراتيجية، حيث ينسى عمداً بعض التجارب أو المعلومات لإفساح المجال لمعلومات جديدة، ويمكن أن يكون هالأمر محبط عندما يقضي الشخص يومه بأكمله بمحاولة تعلم برنامج جديد على جهاز الكمبيوتر ثم ينسى ما فعله بعد بضعة أيام.

رجع الجدل العلمي حول امتلاك بعض المصابين بتوحد قدرات استثنائية مثل قراءة الأفكار أو التخاطر إلى الواجهة بعدما انتشرت روايات لأسر تؤكد أن أولادها غير الناطقين استطاعوا التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم باستخدام طرق تواصل غير تقليدية، بحين بطالب العلماء بأدلة علمية قبل قبول مثل هالادعاءات. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تصاعد الاهتمام بما يعرف بالتهجئة المدعومة، وهي طريقة تواصل بيستخدم فيها شخص المصاب بالتوحد لوحة حروف للإشارة إلى كلمات بينما بيحملها أو بيثبتها معالج أو أحد أفراد الأسرة، وسط انقسام حاد بين مؤيدين عم بيشوفوا أنه هي بتفتح نافذة للتواصل مع غير الناطقين ومشككين بيعتبروها غير مثبتة علمياً.

0: وضمن إعداد 5 على 5 ريبورتاج أعددناه الأسبوع الماضي، ولكن اليوم حنعرضه معكم من صيدا. فالقهوة والأرجيلة ولعبة الطاولة بتجمع رجال الأربعين من أكثر من 100 سنة بقهوة وحدة، قهوة الأربعين. منتابع سوا هيدا الريبورتاج.
1: متخانق هو ومرته بالبيت، بيجي هون بيقعد بالقهوة مثلا، متخانق هو حدا بيجي خاص بيقعد جهة البحر على رواق لحاله، ما بحب يقعد يحكي مع حدا، خلص أرجيلته وطلبه وبيسرد لحاله على البحر. لا هو عمره شي 100 وشوي سنة، ويعني قرر جدي يفتحها هي بالزمنات. كانت تلم مثلا الكبار بالعمر بصيدا ضلهم متجمعين هن وياه، فقرر يفتح قهوه، يعني يفتح لهم قهوه ويفوتوا عليها. مقهى اسمه مقهى ابو فريد، يعني معروفه بصيدا رجال 40، وكل صيدا يعني بتيجي عليها. تحديت الان حتى الشباب مثلا بعمر 18 سنه وال20 سنه وهالعمر، بقول لك نحن ما بنرتاح الا هون، ما بنرتاح بالقهوه اللي طالعه جديد، كلعب ورق كلعب طاوله، يعني بيتسلوا هون اكثر. وطالما انك قعدت بالقهوه عندك المنطقه الشرقيه، بس تتطلع القلعه البريه دغري بالوجه مبينه زي ما هي، ومن الميله الغربيه عندك البحر والمرفق دغري بالوجه، والقلعه البحريه كمان بتبين، وميره السماء يعني بيقولوا موقعها كتير حلو وكاشفه تقريبا احلى مواقع بصيدا. عندنا المناضه مميزه بنعملها عيدنا، يعني مش عصر او مكانات، دعك على الايد وكله يعني صحي 100%. في زبون من فتره اجا، ما بعرفه انا، يعني من فتره شي 20 25 يوم، فات على القهوه يتفتل يفوت لهون يطلع لهون، قلت له خير انه في يساعدك بشي، قال لي رجعت اكثر من 25 سنه انا لورا. قلت له ليه خير؟ قال لي كنا اجي انا وبي اولاد صغار، ارجل بي عجمي يقعد جهه البحر واقعد انا معه، يعني قال لي من هيديك الايام ما عجيت على القهوه، وصار عندنا ظروف بالعيله وسافرت. قال لي جيت بعد 25 سنه، قلت اول قهوه بدي زورها دغري بدي اجي لهون. فاجا بلش يفتل ويطلع ويقعد، يعني عم بعيد ذكرياته بالقهوه. طالما انك فتت لعنا على القهوه علقت، بس بدكم اهلا وسهلا فيكم وبتشرفونا. وقهوه الرجال 40 يعني معروفه بصيدا كلها سوا، بيقصدوها من كل المناطق.
0: اذا هيدي هي قهوه الأربعين، هيدي القهوه يلي بتجمع الكبار من صيدا، بتجمعهم على طاولة وحدة فيها حب وأمل وإيمان وراحة بال، برغم من كل القهاوي يلي تم استحداثها بصيدا، بتبقى هيدي القهوة هي الرمز الوحيد الموجود. أيضا بجولتنا على صيدا عددنا ريبورتاج آخر عن أبو حسن. أبو حسن عنده حلويات، هيدي الحلويات بصيدا هي من أولى الحلويات والمحال يلي تم فتحها، ورفيق الحريري عنده قصة أيضا مع أبو حسن بالحلويات. منتابع سوا هيدا الروبورتاج ضمن 5 على 5.
2: هيدا المعمول هيدا لجدي اسمه رضا اللميوي، هيدا جدي فتح هون من 1860، ما كان في حلوانيه، مد فستو مد بيوز مد بتمر مد بصنوبر، معمول فستو معمول بيوز على التمر، حبت البركة يسحب ولولا مين ما بدك من لبنان بيجي، مين عندك النواب كلها، رئيس رفيق الحريري يبعد ياخذ من عندي، صار يبعد للشراق، ابنه سعد الله يرضى عليهم يبعد لراسك خيرته، يبعد ولده للشراق يبعد، هو ما بده الملك عبد الله كله يبعثوا له. الأكل والشراب نفس ولازم يكون بضاعة نظيفة، أنا خلقت فيها من مدرسة إلى الشغل، من شغل للمدرسة، ما بحب أشتغل عند العالم أنا، فتح داري أنا ووالدي.
0: إذا تابعنا هيدي التقارير، وأيضا بعد شوي حيكون عنا تقرير آخر وبورتاج عن المونديال، إن كان الأولاد شو رأيهم بالمونديال، من الفرق يلي رح يربحوا بحسب يلي هني بشجعون، إن كان البرتغال فرنسا أو غيرهم. وأيضا حنتعرف ونحضر سيارة جون يلي بسموه هيدا الشخص جانو، يلي هو عنده سيارة مليئة بالأعلام الخاصة بالمونديال، وأيضا غير أمور إلى علاقة بالرياضة، وليه جانو قرر أنه يفتح هذه السيارة بأنتلياس ويكون من خلالها عم يستقبل المونديال. بريك ونتابع 5 على 5 دائما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب.
3: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabellebnan x.com/jabellebnan انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
4: كل العصايد من حلا عينيك.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضت عيني ومشي
5: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
5: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده قلبي ده.
5: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وكل العام حيسوا إلي.
5: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
7: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
8: ما قلكم شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
9: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
8: السامبا قالك هو دفكة انزو بيعرف.
10: لا فوتوا بلش الشوط التاني.
8: طب خبرونا شو بصير. ايه
7: ما قلنالك ركب كيف الفيجن.
11: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
8: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
12: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
13: Thank you.
5: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

بوقت فرضت في الحرب والظروف إلغاء معظم المهرجانات الفنية اللبنانية، اختار مهرجان أعياد بيروت أنه يتمسك برسالته يلي حملها من انطلاقته، وأكد أنه الثقافة كانت ورح تبقى أحد أشكال المقاومة، وأنه الفن هو الوجه الآخر للأمل. بيرجع مهرجان أعياد بيروت هالصيف بنسخته الـ11 من موقع جديد على الواجهة البحرية بأنطلياس النقاش، وبيحمل عنوان وطني بامتياز وبيبقى لبنان. تنطلق فعاليات مسا 16 تموز مع نجمة لبنانية عبير نعمة يلي رح تفتتح ليالي أعياد بيروت بصوتها الدافي وحضورها بأمسية بينطرها العشاء، وتحديداً عشاء الأغنية اللبنانية الأصيلة، وبتجمع فيها بين الأغاني العاطفية والوطنية. بـ 18 تموز بيسجل الفنان الأردني الأخرس حضوره الأول على مسرح المهرجان بلقاء طال انتظاره مع الجمهور بعد النجاحات الواسعة يلي حققها بالعالم العربي، ليقدم وحدة من أكثر السهرات الشبابية بهالصيف. أما مساء 20 تموز فبيتجدد الموعد مع الموسيقي اللبناني جيمانوكيون يلي بيرجع إلى أعياد بيروت بأمسية موسيقية استثنائية بيمزج فيها بين الشرق والغرب بأسلوبه الخاص يلي لطالما ميزوه. ولأنه أعياد بيروت لطالما آمن بتنوع الفنون، بطول الكوميدي اللبناني جون أشقر مساء 22 تموز بليلة مختلفة بتحمل عنوان فينا نحكي، يلي بيوعد الجمهور بجرعة كتير كبيرة من الضحك والمواقف المستوحاة من الحياة اليومية. بـ 24 تموز بيتجدد اللقاء مع النجم اللبناني جوزيف عطية يلي بيرجع إلى العاصمة بيروت مع أمسية بتحمل كتير من الفرح بعد النجاحات يلي حققها على المسارح اللبنانية والعربية. مساء 25 تموز بيستقبل المهرجان المرة الأولى الفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف بمحطة فنية استثنائية بينطر عشاء الموسيقى، حيث بيقدم مشروعه الموسيقى الفريد يلي بيجمع بين الثقافات وحقق نجاحات كبيرة على أبرز المسارح العالمية. بـ 26 تموز بيشهد مهرجان أعياد بيروت الظهور الأول للفنان اللبناني الشامل مروان خوري على مسرحه بأمسية رومانسية بامتياز، بيقدم خلالها باقة من أشهر أغنياته وألحانه يلي شكلت جزء كبير من ذاكرة الجمهور العربي. وبموعدها السنوي اللي أصبح تقليد بينطر العشاء بتختتم ملكة الإحساس إليسا فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان أعياد بيروت مساء 28 تموز بليلة بيلتقي فيها الحب والرومانسية مع العاصمة يلي لطالما احتضنت أجمل محطات الفنية. البطاقات متاحة لجميع الراغبين بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس، وانطلاقا من هون بيرجع مهرجان أعياد بيروت بيأكد وبيثبت أنه الفن منه هو عبارة عن أمور عادية، ولكن فعل إيمان بالمستقبل، وأن الثقافة قادرة أن تواجه الأزمات والانتصار عليها. وبينما غابت مهرجانات كتير عن صيف هالسنة، بواصل أعياد بيروت رفع راية الفرح وبيوجه رسالة واضحة إلى العالم، وبيبقى لبنان بيبقى بلد الفن والحياة مهما اشتدت التحديات.

الجمعة حيكون معنا بالاستوديو الضيف تحديداً النايب هاجوب تيريزيون يلي قدم استقالته اليوم من عضوية لجنة الاقتصاد والتخطيط بمجلس النواب بكتاب وجهه إلى رئيس المجلس طالباً قبول استقالته اعتباراً من تاريخ تقديمه أي اليوم. وشكر تيريزيون رئيس مجلس النواب وأعضاء اللجنة على التعاون خلال فترة العمل واتمنى للجنة دوام النجاح بأداء مهامة لما فيه من مصلحة عامة وطلب من الرئيس بري اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بحسب الأصول.

إذن هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5 دائماً عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 معي ريكاردو شلهوب. واليوم هذا النهار يلي تم إخلاء سبيل الفنان اللبناني فضل شاكر بعد قرار المحكمة العسكرية. هذه المحكمة يلي كان عندها العديد من القرارات المحقة، ولكن من جهة تانية كان عندها قرارات كانت أحياناً تتخذ انطلاقاً من مبدأ الاستنسابية والمصالح، لسيما خلال فترة الوصاية السورية. وحالياً اليوم تتحرر من القبضة الإيرانية وقبضة الحزب على هذه المحكمة وعلى القرارات التي تنتهجها هذه إذن الجهة القضائية. تقدروا تكونوا عم بتابعونا مباشرة عبر الراديو على الموجة 87.7 أو من خلال أبليكيشن جبل لبنان يلي من خلالها فيكم تسمعونا، تشوفونا عبر جبل لبنان كيبل فيجن تلفزيون، وأيضاً تكونوا عم بتابعوا آخر الأخبار بكل اللغات انطلاقاً من إنفو 3 بالتعاون. أكيد كل هالأمور ضمن أبليكيشن وحدة جبل لبنان.

0: إذن أبرز عناوين اليوم: فضل شاكر خارج السجن، جنبلاط في اليرزل الوقوف خلف الجيش، ترامب: المسؤولون في إيران مرضى وسنضرب الليلة، لبنان إلى روما وزيارة مفصلية إلى واشنطن، وهذا ما شدد عليه السفير الإسرائيلي للسفيرة اللبنانية تحديداً بأن نتنياهو لديه انتخابات. هيدي كانت حلقتنا من 5 على 5 مع ريكاردو شلهوبة دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان. موعدنا بيتجدد معكم الجمعة مع حلقة جديدة من 5 على 5. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايماً نات بحكولي عنك إنك انتي دايماً نات.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالباً.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طوم.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالباً.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: حب الحرية.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطلع بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد نرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وين؟
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
2: تحسها تحسها ملكة على عرشها
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
2: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: لبنان رح يرجع
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: والشمس رح تطلع
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
2: بيروت
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
3: بلش نهارك مع صوتك عالي البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل صوتك عالي من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح مع الإعلامي جوني الصديق على جبل لبنان

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما ألفو شينتو
4: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: بيخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قال لك هو دفك أنزا بيعرف
6: يلا فوتو بلش الشوط التاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن
7: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه الدوليه عمي تزهق علي انا
0: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر
9: قال لي استاذ $10 قلت له يا حبيبي كيف $10 قال ايه على الهاي واي عم بتنيمها قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السياره هلا $10
0: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
8: اي مثل كتير من بياتنا صح له باسبور اجنبي بس ما اخده قال بده يضل حد العيله
0: نهار الاربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية
8: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائياً بالADHD
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
8: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة
0: تأمين الحفل لبانو سويس

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي شارل شرطوني.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

بيسألوا علينا وليش حبينا بيسألوا علينا ليش حبينا اللي تعلموا من حبنا يحب

0: جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطلع بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
2: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: والشمس رح تطلع.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouth Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouth Art Days ou au 7062-6200.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك
1: مارك.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي تزاك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا $10.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: حب الحرية.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: لا منحس لا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيوني.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: ملكة على عرشها.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
3: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
2: بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: والشمس رح تطلع.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: بيروت.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي شارل شرطوني.

أهلا بالشباب الطيب. أهلا هيدي خي القصة طويلة بدورها خيي.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
5: Thank you.

الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني، لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله

الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعود عالرأس ليلي. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعود عالرأس ليلي. بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني.

ابني على درب الخير عم بهديك، ابني على درب الخير عم بهديك، الله يرضى.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: تحسها تحسها ملكة على
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: شبطه مرياب ومرعي
1: بدي زي وفحم ولحم
0: وغيره كمل ياب ومرعي
1: بدي قدري وجره وشفره

0: انت بتشرب ايه بتلافي؟
1: مرحبا يا شباب،
2: اهلا وسهلا سبع،
1: عرفتوا شي يا شباب؟
2: صفرنا يا سبع.
1: مرحبا يا شباب،
2: اهلا وسهلا سبع،
1: عرفتوا شي يا شباب؟
2: صفرنا يا سبع.
1: بارح في هالليل كنت واقف هيك، شفت شي هالميل، لايك لايك لايك،
2: شو هو هالشي؟
1: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب.

0: أنا صرخت عليه هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أشي أسوي
0: ليلي رح أعرف منوي
2: تبع الكاتل بها القوة ليلي رح يعرف منوي تبع الكاتل بها القوة ليلي رح يعرف منوي
0: ليلي رح أعرف

0: vivir.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية عم يتزاك علي. أنا
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلع 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
4: دايماً نات بحكولي عنك إنك انتي دايماً نات.
3: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
4: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
4: غالباً.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: بعدك طمع.
3: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
4: غالباً.
3: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضت عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العام حيسوا إلي.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك.
4: مارا.
3: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

جبل لبنان 87.7 FM. Thank you.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

أتقنني حبك سيدتي أذن الأحسان، وأنا من قبلك لم أدخل

أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل